وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأرض

العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الله

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

சொல்லுங்க. இன்னும் கானூரும் அவ்வளவு.

地方进啊地方，来啥啦？你不女啦？一家地方，阿爸你拿的啦地地大家不拿我，他不哭拿我，拿他不哭拿我，俺从啥米多？

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الدين المعتضد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

عقبة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

啊。

أتركنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

لهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء.

وأنا ربكم فاتقون.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما

كلا إنها كلمة هو قائل.

فاتخذت منهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

فتعالى الله الملك الحق.

ولد ولم يولد ولم يكن

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

来困我把那不必尊

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً

فإن لم تجدوا فيها أحداً

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

جاءته لم يكد يراها.

جعلوا

يعول صرفا.

يعرفون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

Oh.

رسول أغرقناهم و

هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتاً.

والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.

قد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي

你我们

إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريب

咱家还住

وعند عشيرتك الأقربين واخضب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منتصر

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

குஞ்சு தயிர்மா.

ਦਿੱਤਾ।

أخذ طير بعير.

فألقه إليهم

بما تقولوا جتاو.

أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

وجوههم جنة.

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

كلكم على

خائفين يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

وسلوكي هذا كبير جيدك تفوت بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب

أخذت عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

فأوقد لي يا مال على الطين. واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلهي

هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

بكلكم وقوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

الحسنة السيئة.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح. يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
13: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: هي بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: حبك 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأ فون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء.

0: أصبحت
1: يا صباح الخير، يا صباح الورد،
2: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
3: أصبحت
4: صباح من الأرض والنعيم.
5: كوكتيل صباحي مثنى،
6: اقتصاد،
5: ترفيه، قضايا اجتماعية،
6: رياضة،
5: خواطر، وزراعة،
6: وتواصل مع الجمهور.
4: أصبحت
1: يا صباح النور والعافية.
3: اسمعونا
5: وتابعونا
6: في الفترة الصباحية.
5: أصبحت
4: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.
7: الثامنة ونصف صباحا في استديو إذاعة دلتا، سعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الأعزاء أينما كنتم متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. وفترتنا الصباحية أصبحت اليومنا هذا الأحد 30 من شهر ربيع الآخر 1448 الهجرة، الموافق 11 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.
8: طيب الله صباحكم بكل خير متابعين راديو دلتا اف 101.7. صباح الخير وصباح الرؤية الواضحة والتفاصيل النقية تماما كما تكتمل اللوحة الفنية وتتجلى بأعلى دقة لتبهر الأنظار، كذلك هي بداية الصباح حين تتشبع بنور الشمس والتفاؤل، لذا دع خيوط الفجر ترسم يومك بألوان الأمل، واجعل من أهدافك صورة فائقة الوضوح تنبض بالحياة. في الأيام المشرقة نصنعها نحن بنظراتنا المتفائلة لكل تفصيلة صغيرة نعيشها.

0: في قلبها أمل وفي استمرار نبضها حياة. فالصباح بستان جميل تفوح من بين ثناياه رائحة التفاؤل وعبير الأمل وأنفاس الصباح.
1: إذن عزيزي المستمع، تأمل كيف تشرق الشمس بهدوء ويقين. لا تجعل الظهور، لا تستعجل الظهور، لكنها حين تشرق تملئ الكون حياة ودفء وحركة أيضا. هكذا هو التفاؤل، شعور هادئ ينمو في القلب يخبرك أن أحلامك مهما بدت بعيدة تقترب خطوة مع كل فجر جديد.

ويرتدي الصباح ضوء الشمس ويلقي عنه رداء العتمة، وينتشر عبير الأزهار بعد ليل من السبات، وتعلو أصوات الطيور معلنة بدء يوم جديد وأمل جديد. صباحكم خير.

إذن اجعل من هذا الصباح انطلاقة واثقة وابتسم للشمس، فهي لم تشرق اليوم إلا لتخبرك أن الفرص لا تزال متاحة.

0: Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: 1 2 جرب الصوت.
6: مياه الكابوس
5: الصوت مضبوط بس الإعلان
6: خفيف.
7: طالعة نازلة ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء، شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: بلد بس عدلتا.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومع رجعتنا بالروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد 11 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. You're listening to Radio Delta. Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station. والبداية مستمعين الأعزاء مع التنبيهات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.
2: إذن من التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها من التواجد في بطول الأودية ومجاري السيول. يحذر أيضا من العواصف الرعدية وينصح باتخاذ إجراءات السلامة.
1: وينبه المركز الوطني مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية. والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
2: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 27 درجة، أما الصغرى 11 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: في تعز العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: وإلى مدينة العلم والعلماء، ذمار 25 درجة للعظمى وثمان درجات للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: في إب العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: وفي سلة اليمن الغذائية، صعدة 28 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: أما في الضالع العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
2: إلى مدينة الضباب، المحويت 28 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: في عمران العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
2: وإلى أعالي القمم، في جبل النبي شعيب 21 درجة للعظمى و6 درجات للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وفي مدينة القلاع والحصون حجة، العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: إلى البيضاء، 27 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئي.
1: وفي محمية ريما الطبيعية، العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وحالة الطقس غائم مع أمطار رعدية وتشكل الضباب.
2: وفي مدينة الدان الحضرمي، سيئون 36 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: أما في عتق، العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
2: وفي العاصمة السبائية مأرب 35 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى وحالة الطقس صحب.
1: الجوف العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة وحالة الطقس صحو.
2: إلى البقعة 35 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو.
1: وفي ثغر اليمن الباسم عدن العظمى 33 درجة والصغرى 26 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا.
2: إذن انتقالا إلى المكلا 30 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة.
1: في عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
2: إذن إلى جزيرة المعجزات قطر اليمنية 33 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
1: الغيضة العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة.
2: وإلى زنجبار 34 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: وفي ميناء البن التاريخي المخا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
2: إذن وأخيرا في محافظة لحج 35 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. Anytime, any
1: place. Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن اليوم هذا الأحد 11 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: You just found it.

قليل جدا من الآباء والأمهات اللي بيحاولوا استيعاب فكرة إنه زمننا غير زمنكم. طرق التربية اللي إحنا تربينا عليها يمكن ما عاد لهاش فايدة مع الجيل الجديد، وصعب إن إحنا نتعامل بنفس الطريقة. صعوبة التفاهم بين جيل الآباء الذي بيعتمد على أساليب تربوية تقليدية وجيل الأبناء المنفتح على عالم منفتح وفي وجود الإنترنت، أقدر أقول بلا حدود.

0: في ناس بيشوف انه في فجوة معذرة ما بين الآباء والأبناء أو الجيل الحديث هذا اللي بنسميه.
1: أحيانا فعلا الفجوة موجودة. أيه. تكون موجودة
0: هو عدم فهم أو صعوبة فهم لهذا الجيل, لأنه أكثر حداثة التطور التكنولوجي في يد في متناول اليد
1: هو. أيه. أنا أشوف من جانب أنه هو له الآن جانبين, جانب الآباء والأمهات وجانب الأبناء نفسهم. يعني أحيانا الآباء والأمهات يكونوا مشغولين جدا, مثلا الأم مشغولة بأمورها المنزلية
0: مشغول بظروف الحياة,
1: والأب يكون مشغول في توفير لقمة العيش وما إلى ذلك. من الجانب الآخر هم الأبناء, وأكيد مكملين في هذه الفقرة, ولكن خلونا نطلع هذا الفاصل القصير ومكملين.
2: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون. سبأفون, أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش فيه مالك خوفتنا؟
3: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بس لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير, في بش سكر, فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي, يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه. حتى بث لي ساعه بس.
5: لحظه, انت رقمك سبق فوق؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله, اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبافون, ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبافون, أصالة وتواصل.

0: مواصلين معكم سامعين الكرام حديثنا عن تربية الجيل جيل الألفية والفجوة وفجوة التواصل ما بين الآباء والأبناء. بيدخل في هذا الموضوع شيء اسمه العناد. العناد بيكون متجذر عند هذا الجيل بالذات مع الآباء والأبناء. هو بيشوف أنه جيل عنده كم من المعلومات, عنده
1: أنه هو مثقف
0: أكثر, قادر يتغلب على كل الصعوبات, صعوبات الحياة التكنولوجية. فيضطر أنه بيدخل مرحلة من العناد مع الوالدين, ما فيش تفاهم أو فجوة بتتسع ما بينهم في مسألة التفاهم لغة الحوار.
1: صحيح, أنا كنت قبل الفاصل بين أقول أنه لها جانبين, جانب الآباء اللي أحيانا بينشغلوا عن الأبناء وعن مواكبة التطور اللي بيحصل مع الأبناء, ومن جانب آخر الأبناء اللي بيكونوا مشغولين جدا بالهواتف وبالإنترنت, ولدرجة أنه حتى يعني أحيانا ما يكونش في 5 دقائق على بعض حديث ما بين الأب وابنه, أو مثلا 10 دقائق متواصلة ما بين البنت وأمها. فأصبحت لغة التواصل قليلة جدا أو تكاد معدومة,
0: بتخلق عزلة ما بين أفراد الأسرة في المنزل الواحد.
1: صحيح,
0: لاحظ أنه الابن في غرفته والأم مشغولة, خلينا نقول في أمورها تدبير المنزل, الأب إذا وصل بيكمل, الآن أصبحوا بعض الآباء بيكمل عمله من داخل المنزل مشغول, منتظر مواعيد بيخرج, يعني في أشياء بتخلي الفجوة تتسع ما بينهم.
1: صحيح.
0: كل واحد عزلة, خلينا نقول أنها عزلة, عزلة إلكترونية أو عزلة موجودة لدى الآباء والأبناء سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. مشكلتها أنها ما بتتيح مجال للتواصل, بيكون كل واحد يشتي رأيه معاند. صحيح. عنيد. الآباء يشتوا رأيهم بحكم السلطة الأبوية.
1: حتى في نقطة اسمها الصدام بين الطاعة والنقاش. يعني الأبناء يعني لو دخل الأب والابن أو البنت في نقاش معين أو شيء, تحس الأب يبدأ يشوف إنه هذه مش طاعة أو هذا عصيان, وبينما الولد أو البنت بيحسوا إن هذا نقاش المفروض أبي يتقبله طبيعي جدا,
0: بيضع السلطة الأبوية.
1: أيوة.
0: كأب ورب لهذه الأسرة.
1: أيوة. والابن يشوف إن هذا هو نقاش عادي, إنه المفترض إنه يناقشني ويتكلم معي. يعني أحيانا في بعض الآباء يمنع, في عنده خطوط معينة. أيوة. لأشياء معينة إنه ما تتجاوزها.
0: بالضبط, مجرد أن لما يقول لك هذا الشيء ممنوع تقول له ليش, يقول لك من غير ليش,
1: هو يعتبر إن أنت الآن ما بتطيعوش أو. أيوة. إنك بتخرج خارج.
0: صحيح.
1: الطاعة.
0: صحيح.
1: بينما الولد بيحس إنه لا, هذا نقاش المفروض إنك تكلمني أو.
0: بالضبط.
1: تناقشني إنه ليش لا.
0: بالضبط, هو ليش أخرج عن الطاعة.
1: صحيح.
0: إنما اسمع لابنك.
1: صحيح.
0: إذا فتحت أذانك واستمعت إليه وبأذانك وانتقل هذا الكلام إلى قلبك وعقلك, تعرف إيش يحتاج هذا الجيل الجديد.
1: أيضا في نقطة اللي هي استبدال الأوامر بالتوجيه, وإحنا تكلمنا عليها من قبل في فقرة إنه أنت إذا أنت تواكب
0: فعل الأمر. أيوة. هذا خليها على
1: إحنا جيل. مضطرين الآن نواكب الجيل الجديد. يعني كأم كأب أنت مضطر إنك تواكب الجيل. مضطر إنك حتى تفهم حتى حاجات بسيطة في التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: تبعهم. صحيح. إنه تحاول إنك ولو بالشيء البسيط. أيضا إنك ما تستخدمش أسلوب الأوامر على قد ما تستخدم أسلوب التوجيه. يا ابني لو تعمل كذا. أيوة. كذا كذا أنا متأكد إنه بتلاقي حاجة.
0: حاجة فلان لا, إيش رأيك لو تفعل حاجة فلان حسن منها حاجة ثانية, هذا الذي بتسويها بدل بهذا الأسلوب.
1: صحيح.
0: أسلوب توجيهي وبنفس الوقت تطرح فيه خيار.
1: صحيح.
0: مشو أمر.
1: صحيح. أيضا الإنصات
0: هذا ما بيضعف سلطتك الأبوية أبدا. أيوة.
1: بالعكس بيقرب من طفلك إليك بشكل كبير جدا, أو من ابنك المراهق أو البنت اللي في سن المراهقة. كل ما سمعت لابنك كل ما استوعبت. لأنه أحيانا حتى بعض الأبناء ما يتكلمش بسهولة.
0: والاستماع على فكرة له شروط, تستمعه وأنت في حالة رغبة للاستماع.
1: إنك تستمع. أيوة.
0: إنك تستمع. مش في حالة عصبية وفي صورة نمطية عندك في مخيلتك أو في رأسك أنه مهما قال أنا بمشي الذي في رأسي. لا, استمع له وحاول أنك تفهم إيش اللي يشتيه.
1: صحيح. أيضا النقطة الثانية اللي كنا بنتكلم فيها أو عنتكلم فيها, بديل عن الصراخ والضرب, كيف ممكن نكسب الأبناء دون خسارة الهيبة. يعني مثلا زمان كان يقولوا احنا لو كنا نعمل كذا كان باليسرة هذيك بالعصا هذيك لا ما نعرف ان الله حق. لا الموضوع اختلف الان, الجيل اختلف. ما اعتقدش ان عاد ممكن انه حتى العصا تفرق او انها ممكن تفيد. يعني
0: شوفي في بعض الاباء بيستخدم الاسلوب الحديث في الترغيب ترهيب.
1: هذا اخر خيار قصدك؟
0: لا لا لا, هو بيستخدم الحوار مع الاب بس. في بعض الحالات انه اخر علاج هو الكي.
1: كاخر
0: أيوة اخر وسيله. ايوه مطرق.
1: طيب انا
0: وبيضطر لها الاباء والامهات اذا دخلوا في مرحله انه ما بيسمعش كلامي او
1: اكتسرت هيبتي. أيوة امامه
0: او الحوار هذا وصل حوار عقيم وصل الى نهايه مسدوده, اضطر ان انا افرض سلطتي. طيب وهيبتي
1: لما يوصل الحوار العقيم الى هذه المرحله فمعناته في قصور ايضا لدى الاب والام.
0: قد ربما يكون في قصور, لا نقول شنو الحمل كل شيء الاب والام, ربما من الطرف الاخر من الاباء من الابناء.
1: هو الابناء عجينه انت تشكلها من صغر الطفل, وانت بتشكلها بعجينة انت اللي بتشكلها. هل يستمع لك؟ هل يثق فيك؟ هل يشوف انه فعلا انا لازم استشير امي او استشير ابي؟ يعني من صغره وهو متعود انه يستشير امه وابوه خلاص هيكبر على نفس العادة. من صغره شاف ان ابوهم مشغولين عنه, ما بيهتموش بمواضيع, ما تفرقش معاهم كلامه او ما بيفرقش معاهم ايش اللي يشتي يسويه. طبيعي انه يكبر خلاص
0: في مشكله عند بعض الاباء بيسويها وهم ما بياخذ لهاش بال. انه مثلا الاب او الابن لما بيناقش ابوه وامه هو عنده نوع من الجديه, هم بياخذوها بنوع من السخريه.
1: صحيح
0: بيستهزي يعني ايش اللي يشتي, بيردوها كانه مزحه او بي انت عدك كبير عدك صغير على هذا الكلام.
1: صحيح.
0: يعني بيستهزئوا بالابن السخريه منه. اسلوب يعني نتمنى من الاباء انهم يجتنبوا هذا الاسلوب. صحيح. لانه بيحطم الطفل او الشاب هذا معنويا نفسيا.
1: صحيح. يعني اصلا بشكل عام الاطفال والمراهقين ما بيستجيبوش للاوامر او للتوجيه طول اليوم, هم بيستجيبوا فقط للي بيشاركوهم اهتماماتهم. يعني انا بمجرد ما اشارك طفلي او ابني اللي هو البالغ اهتماماته كل ما كان هو منجذب لي اكثر. لكن لو يحس انه ما فيش هذا الشيء وانتهى الموضوع, او لا تعملش هذا التصرف وانتهى الموضوع, او لا تروحش المكان الفلاني وانتهى الموضوع. بالعكس لما اشاركه انه هل المكان هذا امن اصلا, فين مكانه
0: انا مستعد بالضبط. انا مستعد اخليك تروح لكن اين المكان هذا
1: بالضبط,
0: من هم اللي بيجوا معك,
1: انه ايش اللي بتسويه بالضبط, هل هذه حاجه مهمه انك تروحها,
0: فلان من الجيران معك وانا عارف ان اخلاق هذا الولد عاليه. خلاص روح. اذا عرفت انه واحد من اصحابه او من اللي هم في الحي مش جيد ولا لا تصيرش. بس باسلوب مش لانه كلمه لا او المنع الشاب او الولد بيحس انه دي لي مبرر ليش منعتني.
1: صحيح. يعني بشكل عام انه بمجرد ما تشاركه الموضوع وتتحدث معه في نفس الموضوع, بعدها توصلوا لنتيجه مع بعض انه يا اما لا يا اما ايوه, كل ما كان هو متقبل اكثر
0: وفهم انه لا تناقشوش كمضيع على الوقت ابس وخليه يفرغ طاقاته للنقاش وفي الاخير تقول له لا ايوه القرار هو قراري لا.
1: صحيح. يعني كانه عابث, احنا بنتكلم لنا نص ساعه وما بش فايده.
0: احباط جبل, جبل من الاحباط بيحط على راسه.
1: ايوه اصلا مره ثانيه انا ما بضطرش ان انا اتناقش. أيوة. مع والدي وممكن اسويها من وراء وانتهى الموضوع.
0: صحيح.
1: كانت هذه هي فقره بيت العز اللي طبعا جيل الالفيه جيل صعب. جيل فعلا صعب. تحسهم جيل ما يستمعوش, مش حابين انهم اصلا يكونوا اذان صاغية لامهاتهم وابائهم, شايفين انهم فعلا متطورين وانهم فعلا مش بحاجة لاي نصائح. بالعكس هم ما شاء الله عليهم
0: بس لازم ان نستمع الى النصائح. انا هي نصيحة انا اوجهها لهذا الجيل انه استمع الى النصائح بالذات في اشياء تتعلق بالعرف بالاخلاق بالسلوكيات. صحيح. اليومية اللي تربى عليه الذي هي قائمة في الأساس في هذا المجتمع
1: وما زالت موجودة وستظل
0: هيكل أساسي لهذا المجتمع. أيوه. وموجودة على مدى الأيام والسنين القادمة لا تخرج عنها. صحيح. وما هو حديث خليهم الزمن بيخليهم يواكبوك.
1: واشرك أيوة. اشرك والديك أيوة. ايضا في في في تطور التكنولوجيا عندك في في اسلوبك في الحياه, حاول تشركهم. يعني انا اعرف مثلا بنات ممكن تجي تعلم امها كيف ممكن انه تبحث هيك عن طبخه معينه, كيف تشوف أيوة. الفيديوهات هذه, كيف ممكن انه تنزلي تطبيق عندك وتبدا. يعني عادي
0: صحيح.
1: ممكن تشرك أمك وأبوك في التطور اللي أنت فيه أو اللي أنت بتحس أنك بدك متطور جدا أكثر من غيرك.
0: صحيح.
1: كانت هذه هي فقرة بيت العزة, أتمنى تكون نالت إعجابكم, وأكيد داخلين في فقرات أخرى. خليكم على 101.7.

0: مالك
1: ضابح؟
0: ضابح ما بتسامع. ضابح.
1: شوف كيف دقع، مع انه الوضع على فكره موجع وغارات وجرحى وشهداء وقتلى
0: بس ثمن النصر وهكذا بيجي.
1: اقصد انه الوضع هو هذا، يعني كيف اقول لك، الوضع ذا حين متازم، او فكره عوده المعارك بهذا الشراسه هي تاثر في نفس الواحد مهما كان. لكن انا متفائل، ما نشدر، انا متفائل بخير، يعني بنشوف انه بالذات هذا المعركه اعدل معركه، يعني فيها حق وعداله، لانه تحكنا بس سهله. يعني نختصر هذا المجبر،
0: حالة
1: تركني اتركني وتي حكي
0: ودي حكي. حالة لا حرب ولا سلم ما نشتيهاش.
1: لا لا موجع ولا متى عاد استمر. صحيح. يعني هذا ما عادش جنان. على العموم كان معي مواضيع هنا، لكن انا قمت اليوم من الصبح وانا والله، وايضا ما جهزت لا دعاء ولا شيء، لكن كان عندي من الخواطر الذي كنا نذكرها زمان. انا اسف بان حرك الميكروفون زي ما الذي مش يالف على زي ما كان يجيب بعض الأحيان عندنا ضيوف بسرد في الإذاعة وطورت حقنا كرة، لا يجلس يتكلموا والميكروفونات مش زي هولة
2: حساسات
1: أمني دايركشنال، يعني أخذ من جميع الاتجاهات. وأقوى نقطة اللي هي الوسط بس، ولا الباقي أخذ أمني، يسموه أمني دايركشنال أو دايركشنال، في أنواع الميكروفونات كثيرة. فالمهم كان التلكم والتلقع هذا بظهر قوي، لأن الميكروفون يأخذ المحيط كله، اما ميكروفوناتنا هذا الجديد وكل ما تطور العلم هي احادية الاتجاه. صدقتي. على العموم اليوم انا قمت رغم المشاكل الذي بتجي من الخميس للجمعة وتعرض اذاعتنا وبعض الاذاعات الله يسلمهم ويعطيهم العافية الى بعض المشاكل بسبب يعني الضربات، لكن إن شاء الله أني يكون خير. بنرجع قريبا من بثنا الواسع إن شاء الله. على العموم أنا عندي الخواطر، كنا كتبنا خواطر زمان ونذكرها. يا عبد الإله جهز لنا أغنية حق محمد فؤاد بيتكلم على زمان ومدري ما هو. قمت من الصبح يا ضلال ويا نسيم والسامعين طبعا والحاضرين، وأنا أحن لزمان بشكل كبير.
2: الله، تجي هذه اللحظات ما أجملها.
1: اللحظات هذا أيوة تجي في ليل، تجي في صبح، تجي لي في أوقات كثيرة على فكرة، وتكررت معي في هذا السنين الأخيرة، تكررت بشكل كبير.
2: تتمنى لو ترجع بس لهذا الموقف، لهذا اليوم.
1: اشتي لحظات، اشتي أعيش أيام مثل هذه الأيام، اشتي يوم حتى يوم من هذه الأيام.

0: الساعة 11 الليل في الحفلات. كنا نعمل حفلات لكل مركز ثقافي للمحافظات في عيد 22 مايو ونخلص 10 ونص 11 ونص. تخيلوا من حبي لتعز نروح نرقد في تعز لاني ساعة الا ربع عندكم نص ساعة اذا واحد شدي.
1: أيوه.
0: المهم في شوارع وجنبات الجحملية هذك وتعز والأذك الكباب الذي من الصبح والاتجاج في الظهر والسوق هذا كان في حوض الأشراف.
1: حوض الأشراف
0: في الحوض صح. أيوه. والباب الكبير ونسي نجر هذك الجبنة. تعز أمان لها خصوصية وطاقه وهاله بتعضي واحد. أنا عرفت ليش الفنانين دي يعتبروا تعز ملهمة. كثير من الفنانين حتى علي بن علي العنزي وسنيدر كلهم زاروا تعز وغنوا في تعز.
1: صحيح.
0: فتعز مدينة طلال
2: طاقتها وأجواءها.
0: أنا أحب تعز حقيقة. أنا أحب تعز بشكل كبير. أحب ذات هذا زحمة وهذاك الباصات الفار والبلوكو والفرمة كان يجغروا الدنيا. ولكن في لها مذاق
1: رونق
0: مختلف
1: رونق ما تحصلوش في أي محافظة.
0: مختلف. والله من حين ما نقوم الصبح إلى حين عندما نرقد. وعاد حاجة في تعز كان إذا بمضر نص ساعة والشوارع ناشفة.
1: ناشفة صحيح.
0: ناشفة. لأني زي عمان من حدرة هكذا. أيوه. طيب طبعا أنا قدمت تحية حقيقة الثنتين الذي يتابعوني دائما من زمن ومحبين للبرنامج هي بنت أب وأم الدكتورة عبير. عبير شرفت لنا الدكتورة الأسنان أفضل دكتورة أنا بالنسبة لي قد تعاملت مع دكتور هي والدكتور محمد الدولة. لكن الدكتورة عبير عادي قال على الترسي على فكرة الله يحفظها. طبعا الله يحفظ والدتها الكريمة العزيزة وأنا مراعي أي حين يزورونا قالت عزورنا الخميس بعدها خميس لكن هي معذورة معهم اجتماعات واختبارات وهي بتدرس الدكتور عبير. فأنا أتمنى أني تجيه والدتها زيارة ثانية. كانت الزيارة الأولى مش موفقة كان بالضيوف متعبين عندنا مش ضيوف كان به ناس مكتحم من إذاعتنا لكن الحمد لله قد راحوا لهم. النقطة حق الرابط بشغالة مه أي الناس بيسمعونا من الرابط. جميل. هذا بنت بتقول هي بتسمعنا من هذا قلنا الله يوفقها ويحفظها بنت برايعة.
1: ما أنا لما كريت لنا شوي
0: تخليني أقرأ لك هذا طير أنا حق على الحجر ولا حق على الحجر. أيوه اللي بتدير الذاكرة طبعا من بدايتها زمان عشنا والشوارع فاضية. شوارع فعلا كانت فاضية. وعاد الأسرة تجتمع في السهر كلهم أذكرها عاد إحنا وإخوالي ولا بي وأمي وبالذات بيت جدي كان جنب بيتنا وكنا نسهر من الساعة من بعد العشاء ويلا نتفرج لأني كنت أذكر بخيال إنه بعد النشرة عاد الكرة بالدور ويلا إذا سهرنا قد إحنا شطر لها عشر ولا كانت أمي تضربنا علشان المدرسة وتسع وقد رقدنا
2: أيوه. تسع معروف.
0: طيب كلهم يوم الخميس الخصوصي ان احنا عضله وبنسهر كلنا بننتظر المسرحية طبعا كلنا في نفس الغرفة ونضحك. والله كنا نضحك حتى من السيد زيان. الان ابشره ما اضحكش الان ابشره ما ادري. المهم لا انتيش الجانب السلبي انتي الجانب الايجابي. واتذكر وعادهم يبنوا انا عن نفسي انا زيد اتذكر عاد احنا بنمشي من شارع علي عبد المغني وكان الجولة هذا قبل ما يعملوا الجسر فيه أو أول جسر للصيني يعني عند البنك المركزي. كنت أتذكر وعادهم يبنوا الملحق حق البنك المركزي. وأتذكر التلفونات القرص حق بي كان بي يشتري تلفونات قرص دائما
1: والقفل
0: لا فتقفل في الأخير أما أبي ما كان يقفل التلفون خالص. أتذكر حتى حين نزلت الأزرار كان بي يشل التلفونات الأزرار أبو نغمات وننبهر النغمات هذه والتلفون الأحمر عاد يجي أحمر ولونه حتى شيك والأزرار والنغمات حق شوف كتبته. وأتذكر عندما كان يغلق التلفزيون الساعة واحدة وأتذكر صندوق البريد. تذكروا يا جماعة صندوق البريد والمراسلات بهذه الظروف وضابع البريد كان عاد بالطوابع تباع في الأكشاك وفي المكتبات. المراسلة كانت ورقية يا جماعة مشي بالتلفون.
1: صحيح.
0: الأغاني كانت في

0: جهزت والأفلام كان في جهاز فيديو وشريط كبير شريط كبير
1: بصغر.
0: مدري من يشوفه الآلة الطابعة لو تذكر الآلة الطابعة كانت كبيرة وتسحب يلا ورقة
1: لا ثقيلة
0: دار السينما في حتى
1: الله.
0: الخالدة في شارع حتى هنا المجمع لو تشوفه وبلقيس أيوة في التحرير والتحرير كان به مصورين فوتوغرافيا في
1: مصورين البلقيس أينما اللي كانت في الطواشي جنب الطواشي
0: ما أعرفهاش خليني أكمل تيه كان به مصورين الفوتوغرافيا والصقر الصقر طبعا كان قدو مرحلة متقدمة
2: قبل الحصان
0: لا
2: الصقر كان قبل الحصان
0: قبل الحصان والصقر أنا أذكره أنه أضافوا هالمصورين يعني ما كان بش حتى صقر
2: أيوه.
0: وبعدين كان صورتك لحالك وبعدين جيت ميزة أنه يصورك وأنت نفسك بتسلم على نفسك أين أنت وين
1: حاجة متطورة صور جنب الأسد داخل القفص أيوه.
0: لا لا والله تصور مرة يأتي لك مشهد لك وأنت بنظارة والثاني مش أنت بنظارة هذه كانت
1: حاجة جديدة حاجة فعلوها
0: غياب والصقر حين بدأ أذكرها أنا حين بدأ الصقر كانت حاجة جميلة معك مشكلة منه
2: ما فاصل
0: ما خلوني شقراهم يتناقشوني والموضوع أصلا جميل يحب أنه يتناقش طلع بالفاصل وينفع نرجع
2: أكيد نرجع
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح
8: النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: واحد اثنين جرب الصوت.
12: مياه الكابوس.
11: الصوت مضبوط بس الإعلان
12: خفيف.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: طبعا انا شرجع معكم اليوم لانه خلوا الفقره هذه تكون حصريه اللي الذكريات انا احبها الصدق لله حتى بنتذكر احنا نغني واحنا هذا فالذكريات والشيء القديم لابد ما يجي في القلب غصه وحنين
1: له. انا احيانا اتساءل انه جيل الالفين الان يعني جيل الان ايش هيكونوا يتذكروا؟
0: حريق دم
1: يعني ما فيش تفاصيل ما فيش تفاصيل جميلة
0: والله
2: احنا عشنا اجمل
0: اجمل تفاصيل. ايام هي النقلة الذي في الثمانينات والتسعينات اخذتها القديم واخذت حداثة
1: صح.
0: وبعدين بدأت التطور لان نزلت البيجرات والتلفونات في نهاية التسعينات فمن عاش الثمانينات والتسعينات بعد التكنولوجيا الحديثة هذا شاف الفرق شاف الحياة كلها
2: صحيح
0: ونفذ على النظام هذا والرقمي والتطور هذا احنا بنبتلد ما زلنا اليوم لاني عشت انا بالنسبه لي انا مواليد 79 فالثمانينات عشت طفولتي والتسعينات بدايه شبتي
2: صحيح
0: بدايه شبتي ايوه والمراهقه والالفينات خلاص كبرت وتزوجت فيها وعشت وانجبت اطفالي والحمد لله والشكر لله الله يحفظهم لي ويحفظ طبعا جميع الناس واطفالهم واولادهم ونسائهم لكن انا اشوف انه الحنين لهذاك الزمان ومن حن له عنده حق كان في بساطه كان في سلاسه كان في سهوله كان الناس شرفاء كان الناس طيبين كان الناس عندهم كلمه كان الناس مؤدبين في كل البلد مش غير عندنا صح. على فكره
2: تعقيدات الحياه هذه ما كانت تعنيهم
0: اهم حاجه كان الناس مؤدبين انسوا الباقي كان في هدوء وسكون انا بنتكلم على هدوء مختلف الآن الحياة كلها هجيج
1: صراع
0: صراع
2: صحيح
0: حقاد كره ثقافة الكراهية أصبحت فعلا منتشرة بشكل كبير كل واحد يحقد على أخوه على ابن عمه على صاحبه على جاره حقاد باسم الدين حقاد باسم السياسة حقاد باسم يعني جريمة على العموم أرجع
1: أرجع ما بنقاطعك
2: وصلت هنا تقريبا
0: الآلة الطابعة
2: أيوه
0: ودور السينما حتى هو الخالد وحتى وبلقيس هذه في التحرير لأنه كان مهم كنت أسير أنا وأبوه أبو عبد الله كان يشلوني بعض الأحيان طبعا ولا مش دائما وفي التحرير كان مصورين الفوتوغرافية الذي قلت لكم مع الصقر في المرحلة الأخيرة بداية ما حدثوا أو يصورك وأنت بجانب نفسك على ما شرحت لكم أول أتذكر بداية ظهور الكمبيوتر في الثمانينات كان كمبيوتر مكتوب فيه الصخر وكان عاد معه شريط حتى يتركب شريط فيه
2: بالضبط,
0: بنلعب
2: بالضبط
0: هذا في الثمانينات بعدين جت أيام التسعينات والوحدة اليمنية بعدين جت حرب العراق في 90 هنا حصل تغير في الحياة من 90
2: في حياة المجتمع
0: تغير ورجعوا المغتربين وبعدها بحوالي 94 جت الحرب الذي الانفصال بعدها سنتين أو ثلاث بدأت نزلت البيجرات ونزلت الصحون وكنا نروح جاليات التش أيوه نروح نسير نبصر الأخبار ونشوف قناة ام بي سي وبه مذيعة بشعرها كنا ندوخ نموت أو مذيعة
2: كانت 20 أو 21 قناة بس
0: أيوه قليلات طبعا انتشار صحون الساتلايت كما قلنا
1: هذا قبل الديجيتال
2: أيوه قبل
0: والقنوات الغربية والبيجر والتلفون النقال اليمن الكبير أذكره أتذكر إذاعة صنعاء وبرامجها الرائعة إذاعة صنعاء كانت كانت كانت جوهرة بكل كوادرها ونشرات الأخبار وعندما كانت تغلق الساعة واحدة أيضا مع التلفزيون ويبدأ أنا طبعا عشت هذك المرحلة في إذاعة صنعاء مع أبي كان أبي مذيع وكنت أروح وعادهم بيعدوا والنشر والأخبار وعمي ضاهط وبعي يشتغل شغل ويلاحقوا الأخبار وعادوا بيجيب التليكس
2: جهاز الديكرز
0: الذي يوصل أيوه وعندما كانت قلت لكم الإذاعة نفسها تفتح الساعة 6 ركزوا الساعة 6 الصباح تفتح إذاعة صنعاء قرآن بعدين عصافير لمدة نص ساعة
2: صحيح.
0: أذكرها هي هذا العصافير والقرآن كان يفتح كل البوافي والمطاعم في صنعاء كان يفتحوا من هذاك الوقت والجزاري فكان العصافير لها كيف أقول لكم
2: نكهة
0: طبعت على أذاننا وذهاننا على العموم صوت العصافير بعد القرآن وكان البوافي تفتح في هذا البث الوحيد الذي كان موجود في صنعاء وأيضا في المحافظات إلا إذاعة الحديدوت بس كانت الإذاعة القديمة وفي هذا الزمن وإلى الآن معانا طبعا إذاعتنا إذاعة تلتها. أنا أضفت هذا الكلام إن إحنا بنبدأ بقرآن وعصافير صحيح عبد الله عاد إحنا نعمة. أنا استشفيت وأخذت العصافير والقرآن أن أنا تستمر إذاعتنا بتذكر بإذاعة صنعاء.
2: جميل أن واحد يأخذ من الماضي إلى حاضره.
0: لابد ما تذكر وعملت العصافير نفس تقريبا. المهم وبعدها موسيقى روعة وأهم هذه موسيقى الذي اتيته أحمد الشيبي صاحك توفى. موسيقى جميلة لذلك بنحرص يعني نخلط. أنا قلت لكم ننوع ولكن موسيقى هذاك الشخص رائعة الذي بالعود. وبعدها أنشود وطني مثل صباح الخير يا وطنا سواء نبنيها الحلم العربي بنطلع أنشود كل يوم أنشود وطنية. وبعدها ترانيم فيروز وهذا الصباح طبعا بيكون في إذاعتنا في إذاعة تلتها بيكون بنخذ شوية من ماضينا ونذكر به لهذا الأيام. طبعا هذا تحياتي لكم أنا ضولت عليكم سامحوني. أسابع كثير ما بنجيش بين خزن الجمعة وبدأت أحس أنه اشتي ارتاح أكثر بعض الأيام اشتي ما عاد ارتاحش من يوم اشتي اجلس في البيت يومين. المشاكل بتزيد تهلكنا يا ضلال
2: بس أتمنى ما يكونش ما يكونش تدخل في دائرة الكسل والخمول.
0: أيوة. لا أنا أخاف أني أدخل في دائرة الإحباط أو اليأس
2: أو العزلة صحيح.
0: أيوة أو العزلة هذا الخطر لكن إن شاء الله ما أدخلهاش وأنا أتعود أن أنا أكون إنسان قوي ولا بد ما نواجه الصعاب ونواجه الصراع الذي إحنا يا رجال الآن أنا مرتاح الآن هذا الفترات إحنا مرتاحين يعني مشاكلنا خفت قوي انتصرنا في كثير من المشاكل الحمد لله والشكر لله. نبي نشوف إن إحنا في نعمة أفضل
2: الحمد لله.
0: أنت عارفين أنتوا عارفين ما تعرضت له من مشاكل وصراع وهذا
2: صعيبة صحيح.
0: لكن الحمد لله تعطيت الآن أنا معنوياتي عالي وأقدر أقاتل
2: وإن شاء الله في قادم الأيام تستمر هذه المعنوية.
0: ربي يحفظكم جميعا طبعا وربي يحفظ المستمعين وشكرا لبنت إب على مراسلتها ومتابعتها لنا أمانة حقيقة أنا سعيد بمتابعتها الجميلة هذا. طبعا أيضا أم الدكتور عبير شرف الدين والدتها كانت سمعنا حتى عبر الرابط وهي في القاهرة يعني تخيل في القاهرة وعندها 20 إذاعة وتسمع دلتها هذا شرف عظيم والله صحيح. شرف عظيم صحيح. أيضا متابعة للضبح بتحب فقرتنا مع الدعاء على فكرة اليوم مسامحينا يا أم عبير يا أم الدكتور عبير ما تيناش دعاني يلا جيت كنا نصطبح ونطلع لنا بكلمتين هكذا. المواضيع الذي عادنا بنحضرها عنتها في الأحد الثاني إذا أراد الله وإذا إحنا بخير. وتحياتي لكم وسامحوني على الإطالة. ضل لنا أغنية محمد فؤاد.

0: جدي.
1: الله على أيام زمان. دخلنا في في في بحر ودوامة جميلة جدا للأمانة. أيام زمان كانت أيام جميلة جدا, وذكريات الشخص دائما ما تكون ذكريات جميلة مرتبطة بشخصيته وبحياته. إذن مستمعين الكرام, مستمعين راديو دلتا في 101.7 أكيد داخلين في فقرات أخرى, ولكن خليكم على 101.7 ما أصبحت ليوم الأحد.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: والحب جاني جاني خدني ورماني قام الكورة حبيبي شقلب لي حالي.
1: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبافون أصالة وتواصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ورجعتنا لموضوعنا للنقاش. هو موضوع قصير مقتضب بنطرح فيه تساؤلات ونشوف إيش الحلول التي بتقدم.
1: خلينا نذكر بأرقام التواصل
0: بالضبط.
1: إحنا معنا نفتح مجال للتواصل معنا. أكيد
0: معنا الرقم يمن موبايل بنستقبل فيه اتصالاتكم رسائل الاسماس وأيضا رسائل الواتساب 7236339 وأيضا معنا رقم سبافون 7116636339 وأيضا الرقمين الثابتين 4210019 و4229900.
1: عبد الإله أول ما يجي لنا مكالمة على طول.
0: الموضوع اللي بنطرحه على عجال ورغم أهمية الموضوع هذا إنه للأسف
1: هذا اللي وصلنا إحنا. أيوة. يعني فما عندناش تفاصيل عميقة. أيوة. للموضوع
0: للأسف إنه مدى التاريخ للصف الأول الثانوي إلى الآن ما نزلش كتابها.
1: ما نزلش المنهج.
0: وتم إلغاء هذه المادة من امتحانات النصف العام الدراسي.
1: صحيح.
0: مشكلة.
1: كارثة.
0: تاريخ.
1: يعني مادة مهمة جدا. منهج مهم جدا.
0: من ليس له تاريخ ليس له حاضر ولا. أيوة. مستقبل.
1: يعني تأخير نزول المنهج ما هي أسبابه؟ هل يعني إحنا الآن بنخاطب وزارة التربية والتعليم؟ هل هي مثلا؟
0: وإذا كان في غلط لمعلوماتنا أتمنى إنه اللي بيسمعنا يصحح لنا.
1: أكيد. هل نقص في إمكانيات الطباعة؟ كان نزلتها بي دي إف عادي ما بش مشكلة.
0: ما بش مشكلة
1: ولا تلغي مادة. صحيح. أو تتجاهل مادة مهمة مثل مادة.
0: مش هيكون وضعها في النصف الدراسي الثاني هذا إذا نزل هل الكتب. أيوة. أو طبعه.
1: هل الآن بعد ما النصف الدراسي الثاني بتنزل هذه المادة ولا بنظل نفس الشيء مش موجودة ويتم اختبار سنة كاملة بدون مادة التاريخ اللي هي المادة مهمة جدا. ما سبب تأخير نزول المناهج؟ يعني هل أنت كوزارة تربية وتعليم وزارة مهمة جدا تعتبر من أهم الوزارات إن لم تكن أهمها، هل عندك خطة واضحة لنزول المناهج في تاريخ معين قبل البدء العام الدراسي؟
0: صحيح. بأسبوع بشهر أقل شيء.
1: ما سبب تأخير نزول المناهج؟
0: مخازن كل مدرسة مفروض تكون ملأة بالكتب مش الرصيف قبل المخزن.
1: هو احنا تعودنا ان الرصيف
0: قبل
1: المخازن
0: 2026
1: ولكن انه خلاص ما مشينا الوضع وناقص عليك كتاب سردي من التحرير انتهى الموضوع.
0: مسألة الامر الواقع انه خلاص هذا امر واقع ما تقدرش تغير. ما نشتهاش فيها اشياء مهمة تتعلق بمستقبل ابنائنا.
1: يعني انا زي ما قلت الان وزارة التربية والتعليم تعتبر الوزارة الاهم الذي المفترض انها تكون هي الوزارة الذي شغالة لا تتوقف ابدا.
0: مشكلة.
1: في حال توقفت معناه توقف فعلا سير البلاد.
0: انا اتمنى انه اذا كان في احد بيسمعنا
1: هو هل في مواد اخرى غير مواد أخرى هذه المادة لم ينزل المنهج ابدا
0: لان هذه المشكلة اذا تم النظر اليها بشيء من
1: التساهل
0: بترحل الى مواد اخرى.
1: صحيح.
0: في العام القادم.
1: صحيح.
0: ربما توقعي في العام القادم يقول لك كتاب اللغة العربية ما طبعناش.
1: صحيح.
0: ويا مصيبتها إذا كانت اللغة العربية
1: كارثة. والله كارثة. أيه. إنه تختبر نصف العام يعني ويعدي نصف عام دراسي كامل والمنهج ما قد نزلش. هذه ما قد حصلت.
0: ومنهج المادة مهمة
1: مثل يعني التاريخ.
0: مشكلة. بكرة بعد يقول لك الإنجليزي
1: العربي
0: العربي يعني إذا كان التساهل بمادة واحدة. صحيح. وإن كانت حتى مش إلا بأهمية مادة التاريخ حتى وإن كانت قسم من مادة واحدة.
1: صحيح.
0: ما هو زمان كان في اللغة العربية نحو
1: وبلاغة
0: ونصوص. صحيح. حتى وإن كتاب واحد من هذه الأقسام لم يتم طباعته واختبروا نصف عام دراسي من دون هذا الكتاب. مشكلة.
1: مشكلة كبيرة.
0: فما بالك بمادة.
1: صحيح. ومادة مثل التاريخ. إذن مستمعين الكرام حندخل في قراءة رسائلكم ومكملين أكيد في موضوعنا للنقاش. خلونا نشوف الرسائل اللي بتوصلنا. بنت أب
0: بتقول إنه عيد ميلادي. مرحبا يا عامي الجديد، اليوم أحتفل بنفسي لأنني
1: لأنني كبرت
0: سنة بل لأنني نضجت تعلمت وصمت. أنا لست مجرد عام جديد يضاف لعمري، أنا قصة جميلة تستحق التقدير في هذا اليوم. أذكر نفسي أنني كافية قوية ومهمة وأن وجودي في الحياة له معنى. كل عام وأنا أختار أن أحب نفسي أكثر وأمنحها ما تستحق من احترام واهتمام. عيد ميلاد سعيد لي بكل فخ وحب. أتمنى يكون عامي الجديد سعيد مليان توفيق وفرح، وأتمنى لنفسي أيام أجمل وقلب أسعد وخطوات موفقة في كل طريق أمشي. تحياتي لكم بنت أب. طبعا هو كان تاريخي 10/10.
1: مميز جدا، كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله عقبال 100 سنة يا رب.

0: رسالة أماني.
1: شوف رسالة أماني. هي من جزئين.
0: بتقول اللهم عبد الإله
1: إن كثرت ذنوبنا فاغفرها.
0: إن ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ضلت
1: أنفسنا
0: طريقها فردها إليك ردا جميلا. صباح الخير، وصبح على الأستاذ زيد فايع ونسيم وطلال وجميع المشاركات من أماني الحيمي، وأهني الغالية بنت إب وأقول لها كل عام وأنت بألف خير، وأطلب لها أغنية عيد ميلاد من أماني الحيمي. تيسير،
1: نشوف رسالة تيسير العاصمي. تقول لا تحسدوا الناس على نصف الصورة، ترى السيارة ولا ترى أقساطها، يعني تنظر إلى المنزل ولا تنظر إلى سنوات بنائه، تنظر النجاح ولا تنظر مرات السقوط، تنظر كوب القهوة ولا ترى أو تنظر ما يدور خلفه، تنظر المال ولا تنظر المسؤوليات، تنظر السفر ولا تنظر الغربة، تنظر الهدوء ولا تنظر المعارك التي انتصر عليها صاحبها، أنت ترى ما أظهرت لك الحياة ولا ترى الثمن الذي دفعه صاحبها. صباح الخير للجميع، صباحكم حب وتفاؤل، صباح الاطمئنان، صباحكم ورد، ويسعد صباحكم. كيف حالكم أخي طلال ونسيم وملك المخرجين منورين أجمل مذيعين؟ أطلب شيلة لو تدري. تحياتي لجميع، يومكم جميل مع دلتان.

0: هذه رسالة
1: من حميد سعد الوصابي.
0: أوكي، بيقول فيها: لقاء الأحبة أجمل صدفة وأصدق فرحة وأطيب لحظة تجمع القلوب. لقاء الأحبة نعمة تزداد جمالا حين تكون القلوب صافية والضحكات حاضرة. ما أجمل لقاء يجمع الأحبة فتبتسم الأرواح قبل الوجوه. لقاء الأحبة لحظات بسيطة لكنها تسكن الذاكرة طويلا. حين تلتقي بالأحبة تصبح اللحظة أجمل من كل الكلام.
1: بيقول أيضا: رغم ضعف النت نستمع لكم ونستفيد منكم ونستمتع بأصواتكم، لكم التحية.
0: شكرا جزيلا لك
1: حميد الوصابي، يسعد صباحك بكل خير ومشكور على رسالتك.
0: بداية لخير جديد وراحة تملأ القلب وأياما تحمل لكم أجمل مما تتمنون. يسعد صباحك وكل أيامك يا أخ حميد. معنا اتصال، نستقبل هذا الاتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله في خير.
2: كيف أنت وكيف أنت يا نسيم؟ كيف أنت يا طلاء؟
1: يا مرحبا باختنا أمو معتز.
0: أمو معتز
2: الله يحييكم ويحفظكم، عبد الله وعبد الكريم والأستاذ زيد فايع، كيف حالكم كلكم؟
0: الحمد لله في خير.
2: الحمد لله على كل حال.
0: أمو معتز، سمعتي موضوعنا للنقاش؟
2: ماشي والله ما سمعت.
0: طيب أنت معيش أبناء بيدرسوا في المدارس؟
2: أيوة، عاد معي معتز الله يحفظه.
0: صف كم معتز؟
2: معتز دحين ثاني ثانوي، وعاد معي ابن بني في صف خامس، في صف رابع.
0: طيب في مثلا في احدى الصفوف في صف اول ثانوي مثلا كتاب او منهج التاريخ ما نزلش حتى الان، وتم اختبار نصف العام بدون منهج تاريخ، فهل مثلا في ثاني ثانوي في ماده معينه ما نزلتش الى الان؟
2: ماشي، كل المنهج موجود كله.
0: فهل هذا الشيء او مثلا هذا التصرف من وزاره التربيه والتعليم او هذا التاجيل او هذا التاخير له مبرر؟
2: والله
0: من وجهة نظرك
2: غلط مهما كان، ليش لا يفعلوا هكذا؟ غلط لأنه تاريخ، هذا اسم التاريخ.
0: صحيح،
2: ليش يفعلوا هكذا؟
0: مادة مهمة جدا. صح،
2: أكيد مادة التاريخ، يعني ما علي لو مادة التاريخ، يعني كيف من يعني ما ندرس من وزارة التربية والتعليم أو لا غير من مدرسة النساء، وكيف
0: تأخير المنهج من قبل وزارة التربية والتعليم؟
2: ليش هكذا؟ يعني مش يغيروا منهج وكيف؟ يعني إذا مش يغيروا منهج،
0: هل كان في وقت من قبل بدء العام الدراسي؟
2: أيوة من قبل، يعني بمر ستة أشهر لما يبدأ الدوام الدراسي كانوا يغيروا ويسبروا وما تبدأ الدراسة لو قدرت جاهز.
0: صحيح.
1: مشكلة إذا كان يعني هذا الشيء حدث في مادة التاريخ، فما بالك في بقية؟ إحنا نتمنى أن هذا الشيء ما يحدث. السنة القادمة يقولون ما طبعناش كتاب الفيزياء.
2: والله إنه غلط، الصدق غلط غلط غلط، هذا تكسير قوي من وزارة التربية والتعليم.
1: من يكون
2: كان ينزلوا لهم المناهج القديمة لما يتبعوا وبعدين ينزلوا.
0: صحيح صحيح صحيح،
2: مش إنه يبعدوا من مرة، هذا تكسير قوي، يعني ما يصلحش إنه يقع هكذا.
0: صحيح، أنا أتمنى لو في حد من وزارة التربية والتعليم يستمع إلينا ليوضح لنا الأمر فقط.
1: إن كنا على حق يوضح، وإن كنا مخطئين في هذا.
0: إذا نسمع وجهة
1: نظرهم أو يصححوا لنا.
2: ما دام ما نزلش مش إحنا مخطئين، ما دام ما نزلش ما إحناش مخطئين، ليش على الطاقة؟ كان ينزلوا المنهج القديم عادي، يدرسوا الترم والترم الأول، بعدها كمان الترم الثاني ولا السنة القادمة.
0: كان في حلول كثيرة ممكن.
2: أيوة أكيد في حلول، بس ما يقصروش في هذا الشيء، ما يقصروش.
0: صحيح. أنا أشكرك وأشكر مداخلتك أم معتز،
1: وعلى فكرة اتصالك جاء على فتحتنا للرسالة، كنا عبان نكرهها. وعبد الله شر لنا الاتصال،
2: وأنا بين أسمعكم
1: وبين نكره الرسالة.
2: الله يحفظه، الله يحفظكم ويدي لكم الصحة والعافية كلكم، وتحياتي لكم جميعا وجميع المستمعين والمشاركين.
0: شكراً جزيلا لك ولطرحك للموضوع، شكراً جزيلا.
2: الله يدي لكم الصحة والعافية، في أمان الله رعد، يا أمان، مع السلامة.
1: من اتصال معتز إلى رسالتها، بتقول: اللهم في هذا الصباح نسألك أن تشرق على قلوبنا بنور هدايتك وعفوك، وتفتح لنا من أبواب الرزق والحلال والتيسير والتوفيق. اللهم إنا نتوكل عليك ونستودعك مساعينا وأعمالنا وخطواتنا كلها، فكن لنا عونا ونصيرا، وبارك لنا في أوقاتنا وكسبنا، وأصرف عنا كل سوء ومكروه، واكتب لنا خيرا يسر خواطرنا، واشرح صدورنا برحمتك يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. صباحكم خير وصحة وعافية نسيم وطلال والأستاذ زيد وعبد الكريم وعبد الله والمستمعين والمشاركين وكل الأهل والأصدقاء. مشكورة يا أم معتز.
0: في تعليقات على البث المباشر على الفيسبوك، في تعليق من دكتور مان محافظة، ما أدري إيش الاسم هذا، لو توضح لنا فقط. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، وتحياتي إلى الأستاذ زيد والأخ طلال والأخت نسيم والمخرج عبد الإله، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة. شكرا جزيلا لك ولمتابعتك أكيد لبرنامج أصبحت الأحد، ولمتابعتك وكونك أحد المتابعين لإذاعة دلتا. أحلى الأوقات.

0: حميد سعد الوصابي بيقول صباح الخير، جعل الله صباحكم بداية لخير جديد وراحة تملأ القلب وأياما تحمل لكم أجمل مما تتمنون يا رب.
1: حميد بيراسلنا على الواتس ويراسلنا أيضا على الصفحة.
0: فتحي زين الأسلمي بيقول صباح الورد، صباح النور والعافية. فاطمة عبد الله أيضا بتقول صباح الخير،
1: صباح الخير والعافية.
0: يا صباح النور والعافية. طيب الحسين علي حسن بيقول هل الإعلام اليوم يصنع وعي المجتمع ويكشف الحقيقة أم أصبح في كثير من الأحيان أداة لتوجيه الرأي العام وصناعة الحقيقة التي يريدها الآخرون؟
1: ربما
0: هو لا أكيد.
1: إذا كان الإعلام أيوة سلاح ذو حدين. إذا كان الإعلام صادق يحمل مضامين ومحتوى
0: محايد
1: ينقل الحقيقة كما هي والصورة كما هي،
0: صح.
1: هذا إعلام نفتخر فيه.
0: لكن أحيانا بيتم استخدام الإعلام بطريقة أو بأداة لتوجيه أكيد الرأي العام
1: أو إيصال رأي رسالة
0: رسائل معينة تخص الجهة نفسها.

إذن سامعينا الكرام وصلنا إلى نهاية فترتنا الصباحية. أصبحت اليوم الأحد، ناقشنا في كثير من المواضيع، دخلنا في كثير من الفقرات. أتمنى تكون نالت إعجابكم، ولنا لقاء يتجدد بإذن الله في الأحد القادم. في الأخير كنت معكم أنا نسيم يحيى وزميلي طلال الجنداري، وأيضا من الإخراج المبدع دائما عبد الإله المعدني، ومن الإشراف البرامجية الأستاذ زيد حسين فايع. إذن دمتم ودام الوطن في خير. بس بس بس بس على الدلتا.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و فلفل أحمر.

0: حسب الرغبة.
1: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
2: مجموعة الكابوس.
3: واحد اثنين جرب الصوت.
4: مياه الكابوس
3: الصوت مضبوط بس الإعلان
4: خفيف.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
8: فعلا إنه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كتنا جوعة،
4: كباب لحم، كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة،
6: نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: وكلة ضحكة
13: زبجة
12: ندارة
13: كركرة
12: ضحك من قلبك
14: عجيبة. لا أرى أي مظهر من مظاهر الفرح، مع أنهم أخبروني أنه كذب كتاب.
15: لا السدارة يعني فرح نصر بينا هندسة يعني مش
16: فرح فعينك يا جربوع.
15: كلم بقول لك يا جربوع.
16: انت
15: انا
16: ايوه
15: الحب يضحي.
17: اين العريس؟
15: انا باشمهندس.
17: واين العروس؟
18: هدى بنتي.
17: اذا فهذه هي العروس وهذا هو العريس.
15: ما شاء الله به جدا.
17: عجيبة. فلماذا اذا اهانتك العروس وهزقاتك قبل الكتاب؟
15: هزقاتك؟
17: نعم.
15: معلش اصل ده دلع يا باشمهندس.
17: انا عامل عليك انت يا بني.
19: ما تخلصت بقى وتكتب الكتاب.
17: هل انت شقيق العريس؟
19: انا بقى شقيق ده؟
15: ايه ماله ده يعني مش فاهم انا.
19: بس صادق رسخان.
15: ماشي عظمه ماشي معذور ما يكون في عونه.
17: عجيبه.
15: ليه؟
17: بقالي 25 سنه مأذون.
15: الله ده انا دفعتك ليه دلوقتي؟
17: ولم أرى عريسا يهان هذه الإهانات يوم فرحه.
15: أصلهم مفعول منا بشمال.
17: وإذا كانوا مفعولين منك فلماذا إذن هذه الزيجة؟
15: ظروف بقى هندسة.
17: قال لك إني هندسة وباش مهندس يا غبي.
15: أنت هتضربني حرام عليك يا أخي.
20: يا سيادة المسؤول اعمل معروف اقعد اكتب الكتاب وخلصت.
17: طيب وهو كذلك وهو كذلك معاك بطاقة؟
15: إيه؟
17: معاك بطاقة؟
15: إحنا في اسم أنت مأذون يا مهبل عايز أفهم.
17: طلع عني البطاقة وخلصت.
15: اتفضل هندسة. اتفضل أخويا. نير.
21: نعم. مساء الخير.
22: Ha ha ha ha!

0: الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
9: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: واحد اثنين جرب الصوت.
4: مياه الكابوس.
3: الصوت مضبوط بس الإعلان
4: خفيف.
5: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك.

0: نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: لكل دولة وجيش هناك فرقة خاصة تتوج جيش وقوات البلاد، فرقة يتم تدريبها بأقصى الطرق في ظروف مميتة وقاسية بتدريبات لا يتحملها بشر عاديون، ويتم اختيارهم من بين عشرات آلاف المتقدمين ليكونوا في فرقة سرية لا يكشف عن هوياتهم، فحتى أقاربهم وذويهم قد لا يعلمون أنهم منضمين لهذه الفرقة الخطرة. في دولة مصر العربية تتواجد فرقة 3 تسعات، والتي صنفت كواحدة من أقوى الفرق الخاصة في العالم. وفي كيان إسرائيل توجد فرقة سايرت ميتكال، فلو تواجه الفرقتان في مواجهة دامية من سيفوز؟ لنحكم على الفرقتين يجب علينا أن نعرف التاريخ المعروف له، تأسيسهم وأبرز عملية قاموا بها. فرقة سايرت ميتكال الإسرائيلية تأسست عام 1957 من أبرز أعضائها السابقين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وشاول موفاز وزير الدفاع السابق، وموشي يعلون وزير الدفاع الحالي. هي وحدة سرية تقوم بعمليات استطلاع معمقة خلف خطوط العدو للحصول على المعلومات الاستخباراتية، وهي مكلفة أيضا بمكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن خارج الحدود الإسرائيلية. والوحدة مصممة على نسق الخدمة الجوية الخاصة بالجيش البريطاني. كحال كل الوحدات تقريبا في العالم، تتخذ الوحدة البريطانية كمثل أعلى، متخذة شعار الوحدة من يجرؤ يفوز، وهي تحت الإشراف المباشر للمخابر العسكرية بجيش الدفاع الإسرائيلية. لها عمليات كثيرة وشاركت في حرب أكتوبر، ولكن أغلب عملياتها هي اختطاف واغتيال داخل الحدود اللبنانية والفلسطينية، ومحاولة اغتيال فاشلة للرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992. ولكن أبرز عملياتها هي عملية عنتبي، وهي مهمة إنقاذ رهائن إسرائيلية، وقامت بها الوحدة في مطار عنتبي بأوغندا. في 4 يوليو عام 1974 تم اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية على متنها 248 راكبا بواسطة مجموعة من الفلسطينيين والألمان، وأطلق سراح جميع الركاب من غير اليهود. نقلت الطائرات الإسرائيلية عبر دول إفريقيا قوات فرقة سايرت ميتكال، أبرز 100 عنصر في الفرقة. استغرق الإعداد للعملية قرابة أسبوع ليتم الهجوم، وتنجح العملية ويتم إنقاذ الرهائن. أصيب 5 أعضاء من فرقة سايرت ميتكال، وقتل فردا واحدا منها وهو يونتان نتنياهو، وهو الأخ الأكبر لبنيامين نتنياهو. وقتل 4 من الرهائن، وكانت الخسائر في الجيش الأوغندي، حيث أنهم باغتهم ودمرت الفرقة 11 طائرة ميك سوفيتية وهي على الأرض، وقتلوا 45 فردا من الجيش الأوغندي. وتمت تسمية هذه العملية بعملية يونتان الكبرى، نسبة إلى شقيق نتنياهو الذي قتل في العملية. الوحدة 3 تسعات. يعتبر تأسيس الوحدة عام 1976، ولكنهم بأغلب أفرادها قاموا بعمليات عديدة إبان حرب أكتوبر العظيمة قبل أن يطلقوا عليها اسم الوحدة 3 تسعات، وكانت من أحد وأهم أسباب انتصار أكتوبر العظيم. تأسست على يد العميد جمال محمود فهمي أقوى الوحدات الخاصة المشقة من الصاعقة، وتختص في المهام القتالية شديدة الحساسية خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب، وهي أكبر حجما وأكثر توسعا من زميلتها الوحدة 3 سبعات المختصة بمهام مقاومة الإرهاب الدولي والاقتحام وتحرير الرهائن والتي لا تشارك في الحرب. تختص الوحدة بالمهام القتالية شديدة الخطورة والعنف على الجبهة وخلف خطوط العدو، وهناك مهام خاصة لها تندرج تحت بند السرية، وغير معروف عدد أفرادها أو أطقمها القتالية، وتم تصنيفها في عدة تقارير بواحدة من أقوى 5 قوات خاصة في العالم، وسبقت في تصنيفها وحدة ميتكال الإسرائيلية، وشعارها هو الشهادة أو النصر. يتم اختيار أعضائها من قوات الصاعقة المصرية، ويتم اختيارهم بدقة بأقوى وأشرس الأفراد، والذين يحققون معدل نجاح في التدريبات بنسبة 100%، ومن ثم يبدأ تدريبه مرة أخرى على مدار 9 أشهر بتدريبات على الأرض في طقس حار جدا وبارد بظروف حياتية مستحيلة، والقنص والتصويب من على مسافات بعيدة جدا، ومن ثم التدريبات البحرية والسباحة لمسافات تصل إلى 30 كيلو، ومن ثم التدريبات الجوية بقيادة الطائرات والقفز منها في ظروف جوية صعبة ومستحيلة، ومن ثم تدريبات التأقلم في الظروف القاسية وأكل الثعابين وأوراق الشجر والمعايشة في أقصى الظروف. وتتلقى فرقة ميدكار الإسرائيلية تدريبات شبيهة بالتدريبات المصرية، ولكن تعمل الفرقة في مجموعات أقل حيث يتم توزيعهم في فرق من 3 أفراد فقط ليسهل عليهم مهام التجسس والهجوم. عملية درنا في ليبيا. بعد ذبح 21 مصريا في ليبيا، قررت القيادة المصرية الانتقام.
1: إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين.
0: وذهبت الوحدة 3 تسعات بقوات محدودة في 3 مروحيات، وتم الإنزال في معسكر كريم الوهداني الذي تسيطر عليه الجماعات المتطرفة، وفي خلال دقائق أبادت الفرقة المعسكر عن بكرة أبيه وقتلت ما يزيد عن 70 مسلحا من قوات داعش، وأسرت 20 إرهابيا جرى إعدامهم في مصر، واستشهد 1 أفراد فرقة 3 تسعات. شاركت فيها فرقة 3 تسعات بجانب فرقة 3 سبعات المصرية، حينما احتجزت سفينة مصرية في الحدود الإسرائيلية ورفض الإسرائيليون الإفراج عنها والسماح لها بالعبور، إلا بعد أن تقوم مصر بالإفراج عن بعض الجواسيس الإسرائيليين، لتقوم الفرقتين بتنفيذ مهمة مستحيلة وتقوم بإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة، ومن ثم تفجير السفينة فيستشيط الإسرائيليون وهم لا يستوعبون ما حدث. إذن ما هو رأيك؟ من هي الفرقة الأقوى والأخطر؟ نظن أن الإجابة واضحة.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، وصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: راديو دلتا. خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.
5: يا حلو يا هالي، دايما على بالي، يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، هزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد

0: التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
0: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
0: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
0: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
0: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
0: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
0: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
0: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Bahok min kalba.
4: يظهر سيادتك مستضعفني جدا.
5: مستضعفك هو فاكرك مهيضة الجناح.
6: حلوة مهيضة الجناح. الواحد يا جماعة مش عارف.
7: يا سلام يا سلام، شيء عظيم. المنطقة التعليمية مقدرة ظروفي تماما، وبعتالي في المدرسة واحدة ست
4: أنسة يا فندم.
7: وكمان أنسة
4: الحمد لله.
7: يا شوف يا بنتي، انا عندي ولايه زيك.
4: يعني ايه ولايه حضره الناصر؟
5: انا اقول لك. انا
4: اتفضل.
5: ولايه في الزمخشري جمع وليه. الوليه هي التي تولي على جوزها لما يموت. انت تقول يا خرابي اختي، يا خرابي اختي، يا خرابي اختي، يا خرابي اختي،
7: بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. بس يا اختي، بس عشان اللي بطنك. بس
4: ايه ده؟
6: خرابي عندي بيت كل حصل
7: هتلفت على ايدك.
8: بس يا وليه يا مجنون انت.
7: بس خش جوه
6: يا ماما.
8: ده كان جبل.
6: ماليش دعوه انت يا محمود، خش اتعشى انت يا اخويا.
8: ده كان جبل.
6: ده كان صغير يا اختي، صغير كان القلقاس، ودخلت عليه كوبايه الميه لقيته خلصان يا اختي خالص. القلقاس كبس على روحه خالص.
4: القلقاس ايه يا ابني؟ كوبايه ميه.
6: ده كان صغير.
7: صغير يا اختي.
4: هو مين ده؟
7: انا عارفه يا اختي.
4: الله، انتوا بتصوتوا ليه؟
6: انا مش عارف. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عباس اللي مات؟
8: مين؟
6: اللي مات اسمه ايه؟
8: اللي مات ولا اللي توفى؟
6: اللي مات يا اخوي.
8: صبحي.
6: ايوه يا اختي، صبحي. صبحي الصغير ميدوحس.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كده انا جاوعه.

0: كده يا جماعة
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

هل لهذا الخصم من لفته ونظره وابتسام؟ هل تعد تلك الليالي اللي قضيناها دوام بين ازهار وهي الدم نحتفي كاس المدام؟ هل تعد تلك الليالي اللي قضيناها

محشوق قلبي جفاني بلا زمزم حرام نامت الأعين إلا مقل عيني لا تنام وجفوني تسقط الدمعة كحبها

واحترجني لو عدت البين واظناني الصغام انني صابر على هذا الجفاء.

تشفق وترحم قسى قلبك وقد كان رطوبة. أنا من جور هجرك صرت مغرم سهير الطرف من أجل

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: واحد اثنين، جرب الصوت.
4: مياه الكابوس
3: الصوت مضبوط بس الإعلان
4: خفيف.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: ماذا لو شجرة القط اختفت من اليمن؟ القط اللي بيقولوا عليه الصوفيين قوت الصالحين عشان بيساعدهم على السهر في العبادة، ولو اختفى فجأة 90% من الرجالة و 50% من الستات اليمنيين اللي بيخزنوا القط كل يوم مش هيلاقوه. واسمه تخزين لأنه ورق شجر بيتحط في البق ويتمضغ ويتساب لساعات. ساعتها هيحصل ايه؟ كل اليمنيين هيدوروا الشجرة اختفت فين، كل حاجة هتقف لحد ما نشوف القط اختفى فين. ويمكن ساعتها تلجأ الناس للكحوليات والمخدرات وتزيد نسبة التدخين في المطلق. طب ليه؟ قبل ما أقولك ليه لازم تعرف شوية حاجات عن شجرة القط. شجرة مخدرة، الناس في اليمن وشرق وجنوب أفريقيا بتستخدمها بكميات كبيرة، وفي 1980 صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مخدر ضار بيسبب إدمان نفسي. وفي وسط الأزمة والمجاعة اللي بتواجهها اليمن دلوقتي، القط هو المحصول الأول في اليمن، واخد أكتر من 15% من مساحة الأرض الزراعية، وبيصرف عليه اليمنيين أكتر من 12 مليار دولار سنويا. وجود القط قلل كتير من زراعة القهوة اللي اليمن كانت رائدة فيها زمان. انتوا عارفين القهوة يعني اليمن. المهم نرجع للقط. اللي خلى زراعة القط تكتر انه محصول بيتزرع طول السنة. فبذمتك المزارع يوجع دماغه ليه بمحصول بيطلع مرة واحدة مدام ممكن يزرع القط 4 مرات؟ وكمان اي محصول تاني مش هيكسبه زي القط. طب ليه؟ لو قربنا خطوتين لثقافه القط في اليمن هنشوف الشاعر الكبير عبد الله البردوني وهو بيوصف اليمني وبيقول:
1: من خضره القاتل في عينيه اسئله، صفر تبوح كعود نصف متقد.
0: والشاعر عبد الحكيم فقيه قال وما همهوش: القط في اليمن الحزين كنقطه في حضن نور. ده غير الأسواق الكبيرة لبيع القط، وحتى الحملات اللي ضد زراعته وتخزينه كلها بتقول لنا حاجة مهمة جدا، إن القط جزء لا يتجزأ من هوية الشخص اليمني. جزء كويس أو وحش ده مش موضوعنا، بس القصد إنها حاجة مش هتتغير بسهولة، لأن القط مش مجرد نبتة بتتمضغ، ده ليه أعداد خاصة للرجالة والستات بيغنوا فيها مزيكا يمنية، يتكلموا ويتسايروا ويضحكوا. الأعداد دي مهمة جدا، إن هي اللي بتنقل الثقافة الخاصة بالبلد، بالضبط زي النوادي الاجتماعية والمراكز الثقافية اللي مش موجودة في اليمن، بس موجود بدلها الأعداد دي. وآخر 30 سنة زاد استخدام القط أضعاف. طب ليه؟ شوية باحثين بيقولوا إن ده بسبب محاولات اليمنيين إنهم يلاقوا نفسهم وهويتهم. فيعمل كده إزاي غير إنه يرجع لعادة قديمة عملها جدد القرون حتى لو هيسيء استخدامها؟ علماء تانيين بيقولوا إن القط ليه دور كبير ورئيسي في استقرار المجتمع اليمني كله، اللي بيواجه مشاكل كتير جدا اقتصادية وتعليمية واجتماعية. فالأعداد الخاصة بالقط دي فعلا بتحافظ على ترابطاته وبتخليه مستقر أكتر. وفي اليمن هتقدر تشوف القط في كل حاجة، في الشعر والموسيقى والمسرح. الخلاصة، القط مش مجرد مادة مخدرة، دي عادة محفورة جوه اليمنيين، وتغيير أي عادة بيحتاج وقت ومجهود طويل، ومعاهم خطة واعية وواضحة، خطة فيها نظام تعليمي أحسن للأطفال ومؤسسات اجتماعية وأنشطة رياضية للشباب يقضوا فيها وقتهم ويتعلموا حاجات جديدة، وطبعا محاربة الزراعة نفسها واستبدالها بمحاصيل أهم. وأهم حاجة فهمنا الأضرارها علينا وعلى المجتمع وعلى البلد كلها. عشان كده لازم تبدأ بنفسك وبدايرتك الصغيرة، وصدقوني النتيجة هتبهركم.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا، the number one choice, number one station.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
6: هزارين، الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للجات والمعسلات، الكيف كيفين.
7: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين، الكيف كيفين.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.

0: أم الحلواني التركي؟
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوة، أرقى وأفخر مطاعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakflat. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalbak.
3: مين فيكم ميمي؟
4: عملت ايه يا ميمي؟
3: ايه؟
4: والله ما عملت حاجة. امال الناس دي بتسأل عليك ليه؟ خير يا باشا، هو عمل ايه؟
3: مطلوب القبض عليه.
4: امسكوه.
5: والله ما انا.
4: بعد اذنك يا باشا، بس خمسة كده اعرف الحيوان ده عمل ايه. اتفضل.
6: يا نهار اسود، ازاي بوليس يقبض على بوليس؟
5: عادي يا فاش حاجه.
6: يبقى ده مش سجن بقى.
5: طبيت يلا، في سجن هيدفع لكم فلوس.
3: كل الكلام اللي انت قلته ده جميل ومصدقه، بس انا في الاخر بنفذ القانون، مفيش بيدي حاجه. سيب يا ابن الراجل ده وامسك الراجل ده. بعد كل اللي قلته لك ده يا باشا، حجز ناس بدون اذن قانوني يعتبر خط.
6: مين قالك ان هو خطف؟ ما باشا،
3: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟
6: احنا هنا بنشتغل.
5: طبعا بنشتغل.
6: انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟
3: بنشتغل. سيبه يا ابني انت اهو. سامعين اللي اقول لي يا ميمي؟
4: اقول لك يا ميمي ليه؟
3: انت قصدك عايز تسال حاجه ودايما بقع فيها. معلش، انتوا زارعين ايه هنا؟
4: بص يا باشا، الجزء ده كله بانجو، وورا كده في فدانين حشيش، وان شاء الله نعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا.
3: يا ترى مسلوقه ولا محمره؟
4: لا يا باشا، اقبض عليا اقبض عليا اقبض عليا يا باشا. على فكره انا ميمي والناس دول مخطوفين. انتوا بتعملوا ايه هنا يا رجال؟
6: مخطوفين.
4: نورت يا باشا، نورت.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: تستمعون للأولى
7: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
5: شمي عشان تتأكدي.
6: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.

0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
4: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
6: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
7: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: created today. Welcome to Radio Delta. Oh, God. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: شخصيات

0: وجيش، هناك فرقة خاصة تتوج جيش وقوات البلاد، فرقة يتم تدريبها بأقصى الطرق في ظروف مميتة وقاسية بتدريبات لا يتحملها بشر عاديون، ويتم اختيارهم من بين عشرات آلاف المتقدمين ليكونوا في فرقة سرية لا يكشف عن هوياتهم، فحتى أقاربهم وذويهم قد لا يعلمون أنهم منضمين لهذه الفرقة الخطرة. في دولة مصر العربية تتواجد فرقة ثلاثة تسعات، والتي صنفت كواحدة من أقوى الفرق الخاصة في العالم. وفي كيان إسرائيل توجد فرقة سايرت ميتكال، فلو تواجه الفرقتان في مواجهة دامية من سيفوز؟ لنحكم على الفرقتين يجب علينا أن نعرف التاريخ المعروف له، تأسيسهم وأبرز عملية قاموا بها. فرقة سايرت ميتكال الإسرائيلية تأسست عام 1957 من أبرز أعضائها السابقين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وشاول موفاز وزير الدفاع السابق، وموشي يعلون وزير الدفاع الحالي. هي وحدة سرية تقوم بعمليات استطلاع معمقة خلف خطوط العدو للحصول على المعلومات الاستخباراتية، وهي مكلفة أيضا بمكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن خارج الحدود الإسرائيلية. والوحدة مصممة على نسق الخدمة الجوية الخاصة بالجيش البريطاني. كحال كل الوحدات تقريبا في العالم، تتخذ الوحدة البريطانية كمثل أعلى، متخذة شعار الوحدة من يجرؤ يفوز، وهي تحت الإشراف المباشر للمخابر العسكرية بجيش الدفاع الإسرائيلية. لها عمليات كثيرة وشاركت في حرب أكتوبر، ولكن أغلب عملياتها هي اختطاف واغتيال داخل الحدود اللبنانية والفلسطينية، ومحاولة اغتيال فاشلة للرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992. ولكن أبرز عملياتها هي عملية عنتبي، وهي مهمة إنقاذ رهائن إسرائيلية، وقامت بها الوحدة في مطار عنتبي بأوغندا. في 4 يوليو عام 1974 تم اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية على متنها 248 راكبا بواسطة مجموعة من الفلسطينيين والألمان، وأطلق سراح جميع الركاب من غير اليهود. نقلت الطائرات الإسرائيلية عبر دول إفريقيا قوات فرقة سايرت ميتكال، أبرز 100 عنصر في الفرقة. استغرق الإعداد للعملية قرابة أسبوع ليتم الهجوم، وتنجح العملية ويتم إنقاذ الرهائن. أصيب 5 أعضاء من فرقة سايرت ميتكال، وقتل فردا واحدا منها وهو يونتان نتنياهو، وهو الأخ الأكبر لبنيامين نتنياهو. وقتل 4 من الرهائن، وكانت الخسائر في الجيش الأوغندي، حيث أنهم باغتوا ودمرت الفرقة 11 طائرة ميك سوفيتية وهي على الأرض، وقتلوا 45 فردا من الجيش الأوغندي. وتمت تسمية هذه العملية بعملية يونتان الكبرى، نسبة إلى شقيق نتنياهو الذي قتل في العملية. الوحدة 3 تسعات. يعتبر تأسيس الوحدة عام 1976، ولكنهم بأغلب أفرادها قاموا بعمليات عديدة إبان حرب أكتوبر العظيمة قبل أن يطلقوا عليه اسم الوحدة 3 تسعات، وكانت من أحد وأهم أسباب انتصار أكتوبر العظيم. تأسست على يد العميد جمال محمود فهمي، أقوى الوحدات الخاصة المشقة من الصاعقة، وتختص في المهام القتالية شديدة الحساسية خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب، وهي أكبر حجما وأكثر توسعا من زميلتها الوحدة 3 سبعات المختصة بمهام مقاومة الإرهاب الدولية والاقتحام وتحرير الرهائن، والتي لا تشارك في الحرب. تختص الوحدة بالمهام القتالية شديدة الخطورة والعنف على الجبهة وخلف خطوط العدو، وهناك مهام خاصة لها تندرج تحت بند السرية، وغير معروف عدد أفرادها أو أطقمها القتالية، وتم تصنيفها في عدة تقارير بواحدة من أقوى 5 قوات خاصة في العالم، وسبقت في تصنيفها وحدة ميتكال الإسرائيلية، وشعارها هو الشهادة أو النصر. يتم اختيار أعضائها من قوات الصاعقة المصرية، ويتم اختيارهم بدقة بأقوى وأشرس الأفراد، والذين يحققون معدل نجاح في التدريبات بنسبة 100%، ومن ثم يبدأ تدريبهم مرة أخرى على مدار 9 أشهر لتدريبات على الأرض في طقس حار جدا وبارد بظروف حياتية مستحيلة، والقنص والتصويب من على مسافات بعيدة جدا، ومن ثم التدريبات البحرية والسباحة لمسافات تصل إلى 30 كيلو، ومن ثم التدريبات الجوية بقيادة الطائرات والقفز منها في ظروف جوية صعبة ومستحيلة، ومن ثم تدريبات التأقلم في الظروف القاسية وأكل الثعابين وأورق الشجر والمعايشة في أقصى الظروف. وتتلقى فرقة ميدكار الإسرائيلية تدريبات شبيهة بالتدريبات المصرية، ولكن تعمل الفرقة في مجموعات أقل حيث يتم توزيعهم في فرق من 3 أفراد فقط ليسهل عليهم مهام التجسس والهجوم. عملية درنا في ليبيا. بعد ذبح 21 مصريا في ليبيا قررت القيادة المصرية الانتقام.
1: إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين.
0: وذهبت الوحدة 3 تسعات بقوات محدودة في 3 مروحيات، وتم الإنزال في معسكر كريم الوهداني الذي تسيطر عليه الجماعات المتطرفة. وفي خلال دقائق أبادت الفرقة المعسكر عن بكرة أبيه وقتلت ما يزيد عن 70 مسلحا من قوات داعش، وأسرت 20 إرهابيا جرى إعدامهم في مصر، واستشهد أحد أفراد فرقة 3 تسعات. شاركت فيها فرقة 3 تسعات بجانب فرقة 3 سبعات المصرية حينما احتجزت سفينة مصرية في الحدود الإسرائيلية، ورفض الإسرائيليون الإفراج عنها والسماح لها بالعبور إلا بعد أن تقوم مصر بالإفراج عن بعض الجواسيس الإسرائيليين، لتقوم الفرقتين بتنفيذ مهمة مستحيلة وتقوم بإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة، ومن ثم تفجير السفينة فيستشيط الإسرائيليون وهم لا يستوعبون ما حدث. إذن ما هو رأيك؟ من هي الفرقة الأقوى والأخطر؟ نظن أن الإجابة واضحة.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية، 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية، كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى، تواصلك كله سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
7: جوار مدارس صناع النجاح.
6: تليفون 770-10770
7: أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخديل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: يظهر سيادتك مستضعفني جدا.
3: مستضعفك هو فاكرك مهيضة الجناح.
4: حلوة مهيضة الجناح. الواحد يا جدع مش عارف.
5: يا سلام يا سلام شيء عظيم. المنطقة التعليمية مقدرة ظروفي تماما وبعتالي في المدرسة واحدة ست
2: أنسة يا فن
5: وكمان أنسة
2: الحمد لله.
5: شوف يا بنتي أنا عندي ولاية زيك.
2: يعني إيه ولاية يا حضرة الناصر؟
3: أنا أقول لك أنا بقى.
2: فضل
3: ولاية في الزمخشري جمع ولية. الولية هي التي تولول على جوزها لما يموت. أنت تقول يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي.
6: بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس.
2: ايه ده
6: يا رابي انت اللي حصل هتنفذ على ايدك ان شاء
7: الله. بس يا وليه يا مجنون انت.
5: بس خش جوه
6: يا ماما.
7: ده كان جبل.
6: ماليش دعوه انت يا محمود خش اتعشى انت يا اخويا.
7: ده كان جبل
6: ده كان صغير يا اختي صغير كان القلقاس ودخلت عليه بكوبايه الميه لقيته خلصان يا اختي خالص. القلقاس كبس على روحه خالص.
2: القلقاس ايه يا ابني كوبايه ميه؟
6: ده كان صغير يا اختي.
2: هو مين ده؟
6: انا عارفه يا اختي.
2: الله انتوا بتصوتوا ليه؟
6: انا مش عارف. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عباس اللي مات؟
7: مين؟
6: اللي مات اسمه ايه؟
7: اللي مات ولا اللي توفى؟
6: اللي مات يا اخوي.
7: صبحي.
6: ايوه يا اختي صبحي الصغير ميدوح. استنى

عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفتح لك بابي وشاق المقلع

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: واحد اثنين جرب الصوت.
11: مياه الكابوس
10: الصوت مضبوط بس الإعلان
11: خفيف.
12: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي.

0: مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ما هي كل هذه الرسائل؟
2: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
1: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
2: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
1: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
2: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
1: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
6: شخصيات

0: المئذلة شجرة القط اختفت من اليمن. القط اللي بيقولوا عليه الصوفيين قوت الصالحين عشان بيساعدهم على السهر في العبادة، ولو اختفى فجأة 90% من الرجالة و 50% من الستات اليمنيين اللي بيخزنوا القط كل يوم مش هيلاقوه. واسمه تخزين لأنه ورق شجر بيتحط في البق ويتمضغ ويتساب لساعات. ساعتها هيحصل ايه؟ كل اليمنيين هيدوروا الشجرة اختفت فين، كل حاجة هتقف لحد ما نشوف القط ده اختفى فين. ويمكن ساعتها تلجأ الناس للكحوليات والمخدرات وتزيد نسبة التدخين في المطلق. طب ليه؟ قبل ما أقولك ليه لازم تعرف شوية حاجات عن شجرة القط. شجرة مخدرة، الناس في اليمن وشرق وجنوب أفريقيا بتستخدمها بكميات كبيرة، وفي 1980 صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مخدر ضار بيسبب إدمان نفسي. وفي وسط الأزمة والمجاعة اللي بتواجهها اليمن دلوقتي، القط هو المحصول الأول في اليمن، واخد أكتر من 15% من مساحة الأرض الزراعية، وبيصرف عليه اليمنيين أكتر من 12 مليار دولار سنويا. وجود القط قلل كتير من زراعة القهوة اللي اليمن كانت رائدة فيها زمان. انتوا عارفين القهوة يعني اليمن. المهم نرجع للقط. اللي خلى زراعة القط تكتر انه محصول بيتزرع طول السنة، فبذمتك المزارع يوجع دماغه ليه بمحصول بيطلع مرة واحدة مادام ممكن يزرع القط 4 مرات؟ وكمان اي محصول تاني مش هيكسبه زي القاض. طب ليه؟ لو قربنا خطوتين لثقافة القاض في اليمن هنشوف الشاعر الكبير عبدالله البردوني وهو بيوصف اليمني وبيقول:
1: من خضرة القاتي في عينيه اسئلة، صفر تبوح كعود نصف متقدي.
0: والشاعر عبد الحكيم فقيه قال وما همهوش: القاض في اليمن الحزين كنقطة في حضن نون. ده غير الأسواق الكبيرة لبيع القط، وحتى الحملات اللي ضد زراعته وتخزينه كلها بتقول لنا حاجة مهمة جدا، إن القط جزء لا يتجزأ من هوية الشخص اليمني. جزء كويس أو وحش ده مش موضوعنا، بس القصد إنها حاجة مش هتتغير بسهولة، لأن القط مش مجرد نبتة بتتمضغ، ده ليه أعداد خاصة للرجالة والستات بيغنوا فيها مزيكا يمنية، يتكلموا ويتسايروا ويضحكوا. الأعداد دي مهمة جدا، إن هي اللي بتنقل الثقافة الخاصة بالبلد، بالضبط زي النوادي الاجتماعية والمراكز الثقافية اللي مش موجودة في اليمن بس موجود بدلها الأعداد دي. وآخر 30 سنة زاد استخدام القط أضعاف. طب ليه؟ شوية باحثين بيقولوا إن ده بسبب محاولات اليمنيين إنهم يلاقوا نفسهم وهويتهم. فيعمل كده إزاي غير إنه يرجع لعادة قديمة عملها جدد القرون حتى لو هيسيء استخدامها؟ علماء تانيين بيقولوا إن القط ليه دور كبير ورئيسي في استقرار المجتمع اليمني كله، اللي بيواجه مشاكل كتير جدا اقتصادية وتعليمية واجتماعية. فالأعداد الخاصة بالقط دي فعلا بتحافظ على ترابطاته وبتخليه مستقر أكتر. وفي اليمن هتقدر تشوف القط في كل حاجة، في الشعر والموسيقى والمسرح. الخلاصة، القط مش مجرد مادة مخدرة، دي عادة محفورة جوه اليمنيين، وتغيير أي عادة بيحتاج وقت ومجهود طويل، ومعاهم خطة واعية وواضحة، خطة فيها نظام تعليمي أحسن للأطفال ومؤسسات اجتماعية وأنشطة رياضية للشباب يقضوا فيها وقتهم ويتعلموا حاجات جديدة، وطبعا محاربة الزراعة نفسها واستبدالها بمحاصيل أهم. وأهم حاجة فهمنا الأضرار علينا وعلى المجتمع وعلى البلد كلها. عشان كده لازم تبدأ بنفسك وبدايرتك الصغيرة، وصدقوني النتيجة هتبهركم.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-6

0: 6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: هزارين الكيف كيفين.
2: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
1: هزارين الكيف كيفين.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يا مان.
6: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يا مان.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.
8: راديو دلتا

0: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى،
3: راديو دلتا.
4: لما

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف
4: كده. أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
8: هزارين الكيف كيفين،
9: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين،
10: وين عنوانهم؟
9: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر،

الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. You're listening to Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: ليش تفضل أكثر السيارة؟

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان لمياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: مين فيكم ميمي؟
3: عملت ايه يا ميمي؟
2: ايه؟
3: والله ما عملت حاجة. أمال الناس دي بتسأل عليك ليه؟ خير يا باشا، هو عمل ايه؟
2: مطلوب القبض عليه.
3: امسكوه.
4: والله بقى انا
3: بعد اذنك يا باشا، بس خمسة كده اعرف الحيوان ده عمل ايه. اتفضل.
4: يلا بالسويت ازاي؟ بوليس يقبض على بوليس؟
5: عادي، مفيش حاجة.
4: يبقى ده بالسجن بقى.
5: طعبيط يلا، في سجن هيدفع لكم فلوس.
2: كل الكلام اللي انت قلته ده جميل ومصدقه، بس انا في الاخر بنفذ القانون، مفيش بيدي حاجة. سيب يا ابن الراجل ده وامسك الراجل ده. بعد كل اللي قلته لك ده يا باشا، حجز ناس بدون اذن قانوني يعتبر خط.
4: مين قالك انه اخطف يا باشا؟
2: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟
4: احنا هنا بنشتغل.
5: طبعا بنشتغل.
4: انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟
2: بنشتغل. سيبه يا ابني انت اهو. سامعين؟ اللي اقول لي يا ميمي.
3: اقول لك يا ميمي ليه؟ انت قصدك عايز تسال حاجه ودايما بقف فيها، معلش.
2: انتوا زارعين ايه هنا؟
3: بص يا باشا، الجزء ده كله بانجو، وورا كده في فدانين حشيش، وان شاء الله هنعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا.
2: يا ترى مسلوقه ولا محمره؟
3: لا يا باشا، اقبض عليا اقبض عليا اقبض عليا يا باشا. على فكره انا ميمي والناس دول مخطوفين. انتوا بتعملوا ايه هنا يا رجال؟
4: مخطوفين.
3: نورت يا باشا، نورت.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
0: 80096،
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
0: تشخيص سليم لعلاج أهمل.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

وجيش، هناك فرقة خاصة تتوج جيش وقوات البلاد، فرقة يتم تدريبها بأقصى الطرق في ظروف مميتة وقاسية بتدريبات لا يتحملها بشر عاديون، ويتم اختيارهم من بين عشرات آلاف المتقدمين ليكونوا في فرقة سرية لا يكشف عن هوياتهم، فحتى أقاربهم وذويهم قد لا يعلمون أنهم منضمين لهذه الفرقة الخطرة. في دولة مصر العربية تتواجد فرقة 3 تسعات، والتي صنفت كواحدة من أقوى الفرق الخاصة في العالم. وفي كيان إسرائيل توجد فرقة سايرت ميتكال، فلو تواجه الفرقتان في مواجهة دامية من سيفوز؟ لنحكم على الفرقتين يجب علينا أن نعرف التاريخ المعروف له، تأسيسهم وأبرز عملية قاموا بها. فرقة سايرت ميتكال الإسرائيلية تأسست عام 1957 من أبرز أعضائها السابقين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وشاول موفاز وزير الدفاع السابق، وموشي يعلون وزير الدفاع الحالي. هي وحدة سرية تقوم بعمليات استطلاع معمقة خلف خطوط العدو للحصول على المعلومات الاستخباراتية، وهي مكلفة أيضا بمكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن خارج الحدود الإسرائيلية. والوحدة مصممة على نسق الخدمة الجوية الخاصة بالجيش البريطاني. كحال كل الوحدات تقريبا في العالم، تتخذ الوحدة البريطانية كمثل أعلى، متخذة شعار الوحدة من يجرؤ يفوز، وهي تحت الإشراف المباشر للمخابر العسكرية بجيش الدفاع الإسرائيلية. لها عمليات كثيرة وشاركت في حرب أكتوبر، ولكن أغلب عملياتها هي اختطاف واغتيال داخل الحدود اللبنانية والفلسطينية، ومحاولة اغتيال فاشلة للرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992. ولكن أبرز عملياتها هي عملية عنتبي، وهي مهمة إنقاذ رهائن إسرائيلية.

0: وقامت بها الوحدة في مطار عنتبيبي أوغندا. في 4 يوليو عام 1974 تم اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية على متنها 248 راكبا بواسطة مجموعة من الفلسطينيين والألمان، وأطلق سراح جميع الركاب من غير اليهود. نقلت الطائرات الإسرائيلية عبر دول إفريقيا قوات فرقة سايرت ميتكال أبرز 100 عنصر في الفرقة. استغرق الإعداد للعملية قرابة أسبوع ليتم الهجوم، وتنجح العملية ويتم إنقاذ الرهائن. أصيب 5 أعضاء من فرقة سايرت ميتكال، وقتل فردا واحدا منها وهو يونتان نتنياهو، وهو الأخ الأكبر لبنيامين نتنياهو. وقتل 4 من الرهائن، وكانت الخسائر في الجيش الأوغندي، حيث أنهم باغتوا ودمرت الفرقة 11 طائرة ميك سوفيتية وهي على الأرض، وقتلوا 45 فردا من الجيش الأوغندي. وتمت تسمية هذه العملية بعملية يونتان الكبرى نسبة إلى شقيق نتنياهو الذي قتل في العملية. الوحدة 3 تسعات. يعتبر تأسيس الوحدة عام 1976، ولكنهم بأغلب أفرادها قاموا بعمليات عديدة إبان حرب أكتوبر العظيمة قبل أن يطلقوا عليه اسم الوحدة 3 تسعات، وكانت من أحد وأهم أسباب انتصار أكتوبر العظيم. تأسست على يد العميد جمال محمود فهمي أقوى الوحدات الخاصة المشقة من الصاعقة، وتختص في المهام القتالية شديدة الحساسية خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب، وهي أكبر حجما وأكثر توسعا من زميلتها الوحدة 3 سبعات المختصة بمهام مقاومة الإرهاب الدولية والاقتحام وتحرير الرهائن والتي لا تشارك في الحرب. تختص الوحدة بالمهام القتالية شديدة الخطورة والعنف على الجبهة وخلف خطوط العدو، وهناك مهام خاصة لها تندرج تحت بند السرية، وغير معروف عدد أفرادها أو أطقمها القتالية، وتم تصنيفها في عدة تقارير بواحدة من أقوى 5 قوات خاصة في العالم، وسبقت في تصنيفها وحدة ميتكال الإسرائيلية، وشعارها هو الشهادة أو النصر. يتم اختيار أعضائها من قوات الصاعقة المصرية، ويتم اختيارهم بدقة بأقوى وأشرس الأفراد، والذين يحققون معدل نجاح في التدريبات بنسبة 100%، ومن ثم يبدأ تدريبهم مرة أخرى على مدار 9 أشهر لتدريبات على الأرض في طقس حار جدا وبارد بظروف حياتية مستحيلة، والقنص والتصويب من على مسافات بعيدة جدا، ومن ثم التدريبات البحرية والسباحة لمسافات تصل إلى 30 كيلو، ومن ثم التدريبات الجوية لقيادة الطائرات والقفز منها في ظروف جوية صعبة ومستحيلة، ومن ثم تدريبات التأقلم في الظروف القاسية وأكل الثعابين وأوراق الشجر والمعايشة في أقصى الظروف. وتتلقى فرقة ميتكال الإسرائيلية تدريبات شبيهة بالتدريبات المصرية، ولكن تعمل الفرقة في مجموعات أقل، حيث يتم توزيعهم في فرق من 3 أفراد فقط ليسهل عليهم مهام التجسس والهجوم. عملية درنا في ليبيا. بعد ذبح 21 مصريا في ليبيا، قررت القيادة المصرية الانتقام.
1: إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين.
0: وذهبت الوحدة 3 تسعات بقوات محدودة في 3 مروحيات، وتم الإنزال في معسكر كريم الوهداني الذي تسيطر عليه الجماعات المتطرفة، وفي خلال دقائق أبادت الفرقة المعسكر عن بكرة أبيه، وقتلت ما يزيد عن 70 مسلحا من قوات داعش، وأسرت 20 إرهابيا جرى إعدامهم في مصر، واستشهد أحد أفراد فرقة 3 تسعات. شاركت فيها فرقة 3 تسعات بجانب فرقة 3 سبعات المصرية، حينما احتجزت سفينة مصرية في الحدود الإسرائيلية، ورفض الإسرائيليون الإفراج عنها والسماح لها بالعبور، إلا بعد أن تقوم مصر بالإفراج عن بعض الجواسيس الإسرائيليين، لتقوم الفرقتين بتنفيذ مهمة مستحيلة، وتقوم بإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة، ومن ثم تفجير السفينة فيستشيط الإسرائيليون وهم لا يستوعبون ما حدث. إذن ما هو رأيك؟ من هي الفرقة الأقوى والأخطر؟ نظن أن الإجابة واضحة.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
3: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: هزارين الكيف كيفين.
12: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
13: وين عنوانهم؟
12: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 7778775554.
11: هزارين الكيف كيفين.
14: كل يوم في هواك وانت ماشي كل يوم؟
15: أيوة.
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: أي شيء؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: بسمعي 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري، الغرغرينة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمنا عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: يظهر سيادتك مستضعفني جدا.
3: مستضعفك هو فاكرك مهيضة الجناح.
4: حلوة مهيضة الجناح الواحد يا جماعة مش عارف.
5: يا سلام يا سلام شيء عظيم. المنطقة التعليمية مقدرة ظروفي تماما وبعتالي في المدرسة واحدة ست
2: أنسة يا فن.
5: وكمان أنسة
2: الحمد لله.
5: يا شوف يا بنتي أنا عندي ولاية زيك.
2: يعني إيه ولاية حضرة الناصر؟
3: أنا أقول لك أنا
2: فضل
3: ولاية في الزمخشري جمع ولية. الولية هي التي تولول على جوزها لما يموت. أنت تقول يا خرابي
5: بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس.
2: ايه ده
5: الغرابة عندي بنت كل حصل هتلفت على عينيكم ان شاء
6: الله. بس يا ولية يا مجنونة انت.
5: بس خش جوه
4: يا ماما.
5: ده كان جبل.
4: ماليش دعوة انت يا محمود خش اتعشى انت يا اخويا.
5: ده كان جمل
4: ده كان صغير يا اختي صغير كان القلقاس ودخلت عليه كوباية المية لقيته خلصان يا اختي خالص. القلقاس كبس على روحه خير.
2: القلقاس ايه يا ابني كوباية مية؟
4: ده كان صغير
2: صغير يا اختي. هو مين ده؟
4: انا عارفة يا اختي.
2: الله انتوا بتصوتوا ليه؟
4: انا مش عارف. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عباس اللي مات؟
5: مين؟
4: اللي مات اسمه ايه؟
5: اللي مات ولا اللي توفى؟
4: اللي مات يا اخوي.
5: صبحي.
4: ايوه يا اختي صبحي. صبحي الصغير ميدوحس.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
3: شخصيات

0: ماذا لو شجرة القط اختفت من اليمن؟ القط اللي بيقولوا عليه الصوفيين قوت الصالحين عشان بيساعدهم على السهر في العبادة، ولو اختفى فجأة 90% من الرجالة و 50% من الستات اليمنيين اللي بيخزنوا القط كل يوم مش هيلاقوا. واسمه تخزين لأنه ورق شجر بيتحط في البق ويتمضغ ويتساب لساعات. ساعتها هيحصل ايه؟ كل اليمنيين هيدوروا الشجرة اختفت فين، كل حاجة هتقف لحد ما نشوف القط اختفى فين. ويمكن ساعتها تلجأ الناس للكحوليات والمخدرات وتزيد نسبة التدخين في المطلق. طب ليه؟ قبل ما أقولك ليه لازم تعرف شوية حاجات عن شجرة القط. شجرة مخدرة، الناس في اليمن وشرق وجنوب أفريقيا بتستخدمها بكميات كبيرة، وفي 1980 صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مخدر ضار بيسبب إدمان نفسي. وفي وسط الأزمة والمجاعة اللي بتواجهها اليمن دلوقتي، القط هو المحصول الأول في اليمن، واخد أكتر من 15% من مساحة الأرض الزراعية، وبيصرف عليه اليمنيين أكتر من 12 مليار دولار سنويا. وجود القط قلل كتير من زراعة القهوة اللي اليمن كانت رائدة فيها زمان. انتوا عارفين القهوة يعني اليمن. المهم نرجع للقط. اللي خلى زراعة القط تكتر انه محصول بيتزرع طول السنة. فبذمتك المزارع يوجع دماغه ليه بمحصول بيطلع مرة واحدة مادام ممكن يزرع القط 4 مرات؟ وكمان اي محصول تاني مش هيكسبه زي القط. طب ليه؟ لو قربنا خطوتين لثقافة القط في اليمن هنشوف الشاعر الكبير عبد الله البردوني وهو بيوصف اليمني وبيقول:
1: من خضرة القات في عينيه اسئلة، صفر تبوح كعود نصف متقد.
0: والشاعر عبد الحكيم فقيه قال وما همهوش: القط في اليمن الحزين كنقطة في حضن نور. ده غير الأسواق الكبيرة لبيع القط، وحتى الحملات اللي ضد زراعته وتخزينه كلها بتقول لنا حاجة مهمة جدا، إن القط جزء لا يتجزأ من هوية الشخص اليمني. جزء كويس أو وحش ده مش موضوعنا، بس القصد إنها حاجة مش هتتغير بسهولة، لأن القط مش مجرد نبتة بتتمضغ، ده ليه أعداد خاصة للرجالة والستات بيغنوا فيها مزيكا يمنية، يتكلموا ويتسايروا ويضحكوا. الأعداد دي مهمة جدا، إن هي اللي بتنقل الثقافة الخاصة بالبلد، بالضبط زي النوادي الاجتماعية والمراكز الثقافية اللي مش موجودة في اليمن بس موجود بدلها الأعداد دي. وآخر 30 سنة زاد استخدام القط أضعاف. طب ليه؟ شوية باحثين بيقولوا إن ده بسبب محاولات اليمنيين إنهم يلاقوا نفسهم وهويتهم. فيعمل كده إزاي غير إنه يرجع لعادة قديمة عملها جدد القرون حتى لو هيسيء استخدامها؟ علماء تانيين بيقولوا إن القط ليه دور كبير ورئيسي في استقرار المجتمع اليمني كله، اللي بيواجه مشاكل كتير جدا اقتصادية وتعليمية واجتماعية. فالأعداد الخاصة بالقط دي فعلا بتحافظ على ترابطاته وبتخليه مستقر أكتر. وفي اليمن هتقدر تشوف القط في كل حاجة، في الشعر والموسيقى والمسرح. الخلاصة، القط مش مجرد مادة مخدرة، دي عادة محفورة جوه اليمنيين، وتغيير أي عادة بيحتاج وقت ومجهود طويل، ومعاهم خطة واعية وواضحة، خطة فيها نظام تعليمي أحسن للأطفال.

0: مؤسسات اجتماعية وأنشطة رياضية للشباب يقضوا فيها وقتهم ويتعلموا حاجات جديدة، وطبعا محاربة الزراعة نفسها واستبدالها بمحاصيل أهم.
1: وأهم حاجة فهمنا الأضرارها علينا وعلى المجتمع وعلى البلد كلها، عشان كده لازم تبدأ بنفسك وبدايرتك الصغيرة، وصدقوني النتيجة هتبهركم.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta. Radio Delta.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء طار، قالت لكن اوعى تغار

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

101.7 and 102, the Nation Station.

Delta. Guarantee future hits.